0: مشاهدي الفضائية تشادية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي تأتيكم بمناسبة ذكرى الاستقلال. ومن هذا المنطلق نخصص حلقتنا اليوم لمناقشة عدد من القضايا المهمة وفي مقدمتها النمو الاقتصادي والخطط الوطنية للتنمية، شات كونيكسيون 2030 والاستثمارات وتدفق اللاجئين ودور الدولة والمجتمع في تعزيز التماسك الاجتماعي. ومعي داخل الاستديو لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محمد بشير نيام، أستاذ القانون والسياسة ومتخصص في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاستراتيجية، حاصل على ليسانس في الحقوق من جامعة عين الشمس والدراسات العليا من جامعة القاهرة والدكتوراه من أكاديمية باريس بفرنسا. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: مرحبا.
0: وكذا السيد إبراهيم موجوكوني نور، عضو مجلس رجال العمل والجزائريين ونائب الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والحرف اليدوية وعضو سابق في المجلس الوطني الانتقالي. أهلا وسهلا وشكرا لتلبيتكم الدعوة. أولا نبدأ بعضو مجلس رجال الأعمال، أولا كيف يمكن لتشات أن تستثمر مواردها الطبيعية والبشرية لتحقيق تنمية اقتصادية وتحسين حياة المواطنين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكركم على إتاحة الفرصة وعلى استضافة الفضائية الشادية، ونهني بهذه المناسبة، مناسبة عيد الاستقلال المجيد، كل الشعب الشادي وعلى رأسهم فخامة المشير محمد إزدادبي أكتنو والرجال الإعلام وكل أفراد الشعب الشادي، ونتمنى أن يكون يعني عام خير وبركة وتطور إن شاء الله.
0: جميل.
1: نعم طبعا السؤال هذا في يعني سؤال مجمل تحت مثلا
0: العديد
1: من المواضيع.
0: نعم.
1: اولا بالنسبه لبلدنا، يعني طبعا الله سبحانه وتعالى منح بلدنا واعطى بلدنا يعني تضاريس مختلفه وثروات مختلفه، زراعيه، مائيه، ثروه حيوانيه، نباتيه، وبالتالي يعني يعتبر من ناحية الموارد الطبيعية من أغلى البلدان ولله الحمد
0: فعلا.
1: وطبعا هذا الشيء لا يمكن الاستفادة منه إلا بعد استغلال هذه الثروات وتحويلها إلى مواد ذات قيمة مضافة، وهذا الشيء طبعا يحتاج بمعنى التصنيع وتحويل المواد من مواد أولية إلى مواد صناعية. وبالتالي طبعا يعني لما تقوم بعمل بهذا الحجم اكيد يعني يواجهك يعني عقبات،
0: العديد من العقبات طبعا،
1: من العقبات الطبيعيه اللي زي ما كان الله سبحانه وتعالى حبانا هذه كلها ثروات، لكن في نفس الوقت من اكبر العقبات الطبيعيه اللي ورثناها انه موقع بلدنا يعتبر بلد حبيس ما مطل على البحار.
0: نعم صحيح، يعني مغلق
1: من كل الجوانب، وهذا الشيء طبعا يعني يسبب صعوبات من ناحية التواصل مع العالم الخارجي سواء كان استيراد أو تصدير. وطبعا لما نتكلم بمناسبة ذكرى الاستقلال ونتكلم عن ذكرى 66 للاستقلال، كفرد يعتبر جيل، لكن كأمة ما يعتبر شيء، لأنه الأمم يعني عليها آجال متراكمة وطويلة المدى. فمن ناحية يعتبر البلد بلد يعني بكر يعني شاب وهش، وطبعا كل الحكومات المتعاقبة يعني كل واحد عمل على حسب ما في وسعه، لكن الآن نحن نعيش في فترة الجمهورية الخامسة.
0: نعم.
1: والجمهورية الخامسة اتولدت من رحم المرحلة الانتقالية.
0: نعم
1: طبعا البلد
0: رجل طبعا اجت في تلك الفترة، خاصة البرلمان السابق
1: الانتقالي.
0: هناك
1: نعم.
0: الكثير من المواضيع خاصة تحدث منها في هذا المجال فيما اعتقد.
1: بالضبط. بالضبط طبعا اجزنا اغلب القوانين، وبالتالي طبعا الجمهورية الخامسة جاء بحكومة على رأسها الرئيس شاب

0: يطالب الجمهورية الخامسة في برنامج الرئيس، هو عبارة عن تحول اقتصادي، بمعنى يعني من مرحلة تصدير المنتجات الوطنية كمواشي أو منتجات بشكلها الطبيعي، المواشي على الأقدام والثروات كان سمسم أو فول أو قطن أو شيء بدون
1: هناك
0: تحويل.
1: تطور ملحوظ لكن في هذا
0: النهج في مطالبة وفي برنامج واسع لتحول البلد إلى بلد صناعي، يعني يقول ما أريد أن أرى مثلا صادرات مواد أولية، مواد طازجة، بهائم على الأقدام، لا، يجب أن تقام مصانع لتحويل هذه كل هذه الثروات إلى قيمة مضافة، وبالتالي نستفيد أكثر، وبالتالي نخلق فرص عمل للشباب ونطور البلد يعني في هذا المجال.
1: جميل جدا. نحن إذا انتقلنا إلى الدكتور إبراهيم، جهود الحكومة طبعا مقدرة سعت إليها لخطة تشات كونيكسيون 2030 من أجل مستقبل هذا البلد، ما الذي نحتاجه بالضبط حتى تتحول هذه الأحداث إلى مشاريع ونتائج ملموسة؟
2: الشكر كل الشكر. أولا أسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإتاحة لنا الفرصة لمشاركة في هذه الحوار أو في هذه المداخلة المقابلة اللي جاءت في ظروف خاصة المتعلقة بفترة الاستقلال. بعد 66 عام من الاستقلال الدولة، وكما ذكروا الأخ العزيز، أهني الشعب الشادي وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية بقدوم وقرب يعني بعد كذا أيام من الاستقلال، وأن الاستقلال لم تأتي من الفراغ، بل هنالك تضحيات
1: هذا أكيد يعني
2: كبيرة، ويتطلب أن نذكر الجيل خاصة الجيل الجديد بهذه التضحيات، ولا بد ضرورة أن تحافظ بهذه الأنا. هنالك برنامج تشاتن كونكشن في إطار التنمية، تحول الدولة إلى دولة حديثة متطورة، من مفهوم الدولة التقليدي إلى الدولة الحديثة. فتشات بذلت جهد كبير جدا، هنالك جهود كثيرة جدا جدا اهتمت بها الدولة في إطار الجهود تشات، منها اهتم بالبنية التحتية، الطرق، الكباري، الاهتمام بالماء، الطاقة الشمسية وإلى الآخر، في يعني حاجات ضرورية. وأيضا زي ما ذكروا الأخ إبراهيم، بأنه تشات اهتم في كثير من الاهتمام بالشباب، أنهم يطوروا الإمكانيات بتاعة الشباب، ويجدوا من خلال تشات كونكشن يجدوا تموين لتمويل هذه البرامج التنمية من أجل تطوير البلد لدولة حديثة، وقيامه بوظيفة جديدة بدل من الوظيفة التقليدية. ولا بد أن يكون الشباب يدربون ويكون في إطار المهني من أجل يعني بدل الاعتماد على الوظيفة العامة، أمهم يمشوا دوم
1: الإمكانيات فتح فرص يعني
2: فرص اللي هو القطاع الخاص، أمهم يستثمر يدوم
1: أعمال
2: المهنة الصغيرة عشان نطور نفسهم ما يعتمدوا وإلى الآخر. تشات بذلت جهود كبيرة جدا في إطار تطوير، وخاصة في البنية التحتية.
1: إذا رجعنا إلى البنية التحتية صراحة فيها تطور ملحوظ الآن، تجد هناك يعني الأحياء أو الأقاليم حتى امتدت كثير من الطرق، وهذا يرجع طبعا لجهود الحكومة في هذا المجال طبعا.
2: نعم الحكومة بذلت سواء كان في الداخل في العاصمة أو في الأقاليم عن طريق مشاريع التنمية، وبحثت لممونين خارجيين من أجل بناء طرق، كباري، مستشفيات، اهتمام بالمدارس،
1: وهذه هي التنمية جميل جدا. نحن إذا رجعنا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، الاستثمارات تعتبر طبعا من أهم محركات التنمية، ما الذي يمكن أن يجعل تشات طبعا أكثر جاذبية للمستثمرين، ما خلق فرص عمل خاصة للشباب يعني كما طرحنا هذا السؤال للدكتور إبراهيم؟
0: نعم طبعا استكمالا او يعني للذكر على ما ذكر الدكتور بخصوص الطرق والبنى التحتيه،
1: نعم
0: طبعا المشكله انه مع الاتصالات والسوشيال ميديا والشباب احيانا مثلا يعني يتكلموا ولكن معلومات يعني خلفيه المعلومات ضعيفه.
1: صحيح،
0: لان جيل مولود
1: صحيح ما بعد الاستقلال.
0: انا اذكر تماما يعني في الثمانينات عندما كان المرحوم احمد لمين وزير للاشغال العامه،
1: نعم
0: كان في شيء يسمى الطاوله المستديره في جنيف، جنيف اول جنيف ثاني لمساعده تشات في مجال التنميه. اذكر تماما يعني لما قال في المؤتمر في اثناء خطابه قال الطرق المعبدة في

0: شات بما في مدرج المطار 300 كيلومتر
1: فقط،
0: بما في مدرج المطار أذكر تماما
1: هذه كلها 300
0: كيلومتر بما فيه مدرج. هو كان يتكلم بالفرنسية يقول إي كومبري لفيس دي لايربور شفتها. واليوم جمعنا بشة 900 كيلو أو تقريبا 1000، جمعنا صار 1000 كيلو، جمعنا لاك وداخل المدن، وفي جمعنا نفس الشيء يعني. طبعا كمان عشان الشباب مجرد ما اليوم اللي في العشرينيات مثلا وجدوا نفسهم مثلا مباني حكوميه، وسائل نقل للموظفين، مكاتب يعني حديثه وكذا، لكن يعني كان اغلب الجدران او الاسوار حول المباني الحكوميه عباره عن قرياش، ما في حتى مبنى
1: فعلا فعلا فعلا
0: يعني غريب جدا الكلام
1: فعلا فعلا.
0: عشان كده يعني في يعني التنميه او النظر للتنميه لازم يقاس بالفتره الماضيه، لان حتى اليوم حتى الامريكان يقولوا عايزين ننمي عايزين نبني، ما يكمل مساله البناء شيء يعني مستمر
1: صحيح،
0: لما وصل مرحله تريد مرحله. لكن حتى تعرف انه فعلا في نقله اليوم بالنسبه لمدينه انجمينا، يعني البرنامج الرئيس في في في الكنكنا او الفتره الرئاسيه الحاليه 50 100 كيلومتر داخل مدينه انجمينا.
1: يا سلام،
0: انجز منه الان تقريبا 50،
1: وصل النصف يعني،
0: ولسه ما وصلنا نصف المندا، وبالتالي يعني في امل كبير انه هنكمل ال 100 كيلومتر في خلال فتره الرئاسيه الحاليه. اذا ده شيء يعني مهم. اما للرجوع لسؤالك عن
1: الاستثمار
0: وكيف
1: التنميه،
0: هو الاستثمار اولا راس المال جبان محلي او اجنبي.
1: يا سلام.
0: وصاحب المال يعني لما يضع ماله في مكان، اولا اهم شيء الامن،
1: هذا اهم شيء،
0: اهم شيء البنى التحتيه، الطاقه، العداله، يعني اذا توفرت هذه الاشياء
1: نعم
0: الباقي يعني
1: بيجي تلقائي يعني.
0: فراس المال الانسان يعني يضع ماله في مكان على اساس انه اولا راس المال نفسه يكون محفوظ، وبعدين نعم يبحث عن الفوائد.
1: ايوه.
0: فعندنا جهود كبيره من الحكومه بانشاء الاني الشباك الموحد، بانشاء ازيز مناطق التجاريه الحره، بانشاء مجلس تحسين احوال العمل برئاسه رئيس الجمهوريه نفسه. كل ده على اساس انه يعني ندرس ونشوف يعني شنو اللي يشجع المستثمر المحلي والاجنبي على اساس انه يضع ماله في مجال،
1: يعني كل هذا من اجل جذب المستثمرين. يعني
0: جذب المستثمرين، جذب المستثمرين يحتاج الى قوانين في مجال الضرائب، في مجال الجمارك، في مجال كل المجال، وفي نفس الوقت يضمن مثلا تحويل ارباحه للخارج، لانه هو جاب المال على اساس انه يكسب ويحول
1: فعلا.
0: وايضا العداله، لما يكون في اشكاليه لازم يحس انه القضاء يعني عادل وحقه ما يضيع،
1: يعني تعتبر دائم دي يعني اساسيات
0: والامن قبل كل شيء، وبعدين البنى التحتيه. لان اليوم لما نقول مثلا في تيبيستي في ذهب، في قيرا في ذهب، في البطحه في ذهب، لكن طريق يوصلك ما في مثلا مكان تمشي تقعد على اساس انك تطلع الذهب ما في، كمستثمر اجنبي يعني يعتبر اشكاليه.
1: اكيد اكيد.
0: كطاقه مثلا عشان الاناره والتكييف والتشغيل الاجهزه ما في،
1: نعم
0: مشكله يعني
1: فعلا فعلا.
0: لما تزرع مثلا منتجات تحولها كيف، لابد يكون في طرق، في وسائل للنقل. عشان كده طبعا دي الاشياء اللي يخلي ممكن الاستثمار ينجح في البلد، لما نوفر كل الاشياء هذه. لكن لما ابن البلد نفسه مثلا يقول في صعوبات، ما في امن، ضرائب مشدده وكذا، الاجنبي طبعا من باب اولى
1: طبعا، اذا سيبي طوالحه يفر يعني.
0: نعم.
1: تفضل دكتور.
2: جهود الحكومه بالنسبه فيما يتعلق من اجل ارتقاء البلد،
1: نعم،
2: يعني من ضمنها انه محاربه الفساد المالي والاداري،
1: وهذا من اهم
2: الاشياء ومن الحاجات الضروريه ومهمه جدا انه الدوله تدير، وايضا اتاده دورات دوله القانون. انه لازم بيسعوا، يعني كان في كثير من المؤسسات التابعه لرئاسه الجمهوريه هسه بقت تابعه لوزاره اللي يتعلق بالقانون، بقت تابعه لوزاره
1: جميل
2: منستر جوستيس، من وزاره العداله، دي كلها من اجل، وايضا اهتموا بجانب ترقيه الشباب وتدريبهم، التدريب المهني بدل ما يكون تعليم بيكون تدريب مهني يأهل نفسه بيساهم في أنا وشكرا.
1: معلش جميل جدا. لا جميل دكتور، أرجع لك مرة أخرى نعم. وأقول لك يعني الشباب هم يمثلوا القوة الأساسية طبعا في مستقبل أي بلد.
2: نعم.
1: فنحن كيف يمكن الانتقال بهم من البحث عن الوظيفة إلى الإنتاج وإنشاء المشاريع والمساهمة في الاقتصاد الوطني؟ هو بدأ به السيد الرئيس، لكن ما في مشكلة يمكن أن تواصل
2: بنسير فرشوها. بالنسبة للشباب جيل المستقبل وعمل الغد، فبالضرورة أنه وخاصة في برنامج رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية
1: أعطاهم اعتبار خاص طبعاً،
2: اعتبار خاص للنساء والشباب، ويكون لهم اهتمام خاص من حيث إعطاء فرص العمل، من حيث الشباب والنساء أيضا يطوروا قدراتهم، أنه يفكروا التفكير ما يكون تفكير قديم، أنه بيعتمد على الحكومة، أنه يعتمدوا على المهارات الجديدة المتطورة، بيوفر لهم بعض الأشياء الضرورية، وهم بيكونوا بيهتموا بالقطاع الخاص أكثر مما يهتموا بالقطاع العام والوظيفة العامة.
1: جميل جدا.
2: وشباب الشباب هم جيل الغد، ونتمنى انه الشباب بتاعنا يتفاهموا ويتحملوا المسؤوليه، لان اصلا هم اللي بكره بتولوا الدوله.
1: جميل جدا. هل لديكم اضافه؟
0: نعم. في عندنا اشكاليات بالنسبه يعني تشغيل الشباب.
1: نعم.
0: طبعا بلدنا بلد ما زال يعني قائم على العادات والتقاليد والاعراف، واكبر اشكاليه يعني نواجه الان مثلا عزوف الشباب لبعض المهن.
1: صحيح.
0: في كل منطقة تلقى مثلا شاب يقول المهنة ده حتى لو كان
1: مهنة فلانية أنا ما بشتغل، يعني
0: فلانية أنا ما أشتغل. عشان كده دور الحكومة يعني دور مهم جدا في التوعية، وأنه كل عمل شريف يعني بعرق جبين أو بحرفة أو بمعرفة، ما في أي عمل عيب، وما في عمل مهما كان نستغني عنه، يعني من الطيار إلى
1: الفراش إلى أي حاجة،
0: كل واحد في مجاله المجتمع محتاج له، وهو في مجاله ممكن يعمل ويعني يستفيد. لكن كونه مثلا في يعني بعض المهن مثلا نديها وسمة العيب، أو دم أولاد فلان دم يسوي العلان دم يسوي، دي إشكالية بس، لكن يجب الحكومة أن يعني ينتبه لشيء ده، وبعدين يحاول في لما يقيم مثلا مراكز تدريب أو إعطاء مثلا قروض صغيرة زي ما تفضل الدكتور على أساس أنه مثلا يأسس مؤسساتهم، يأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي اللي عندنا. مثلا ما ممكن نأخذ يعني مهنة معينة نقول على كل مساحة
1: معينة.
0: الجمهورية نقول لا، ممكن المناطق الشمالية وكذا لما يكون شيء عنده علاقة بالبهايم بالرحل بتحويل مثلا منتجات الألبان والحيوانات، يكون عنده قابلية أكثر مثلا من مهنة نجارة أو حدادة أو
1: يعني الإنسان ابن بيئته، يعني الإنسان ابن بيئته.
0: الدولة طبعا شاسعة وعندنا تنوع ما شاء الله يعني كبير جدا، وده يؤخذ بعين الاعتبار على أساس أي مسؤول مثلا لما يقوم بشيء ده يعني ما هو عيب. التنوع ده عبارة عن يعني ميزة وثروة إضافية لنا، يعني عشان كده يجب أنه نفتخر به. ولكن يعني لما نأخذ بعين الاعتبار هذه الأشياء ممكن نسهل للشباب على أساس أن ينخرطوا في كل المهن اللي هم يعني يحتاجوا. وبعدين ما مسألة التشغيل داخل الشات، في بعض الدول الآن مثلا يستفيد من التحويلات الجاليات في الخارج، ويدربوا ناس على اساس انه مثلا يمشي يشتغلوا في الدول اللي فيه مثلا فرص عمل كالخليج وكالدول الاسيويه، وبالتالي يعني يعيدوا بعائدات يعني ماليه ضخمه
1: يساعدوا في طيب. بعيدا عن التنميه وبعيدا عن الاشياء التي تحدثنا عنها انفا، البلاد تستحضر، البلاد طبعا تستضيف اعدادا كبيره من اللاجئين، خاصة يعني في الأزمات التي تشهدها بعض من بلدان الجوار. كيف يمكن أن يعني تحقيق التوازن بين الواجب الإنساني تجاه اللاجئين واحتياجات المجتمعات التشادية المستضيفة؟ يعني
2: بالنسبة للجهات حقيقة طبيعي الحياة، حياة الإنسان والبشر
1: التشادين كريمين، معروفين التشادين كريمين،
2: المجتمعات تمر بمراحل مختلفة في مراحل صعوبة وكذا إلى الآخر، فمن الطبيعي أن نواجه أننا لاجئين، وكل الدول الجوار في عدم الأمن هي اللي سبب دفعة اللاجئين والنازحين جو في بلدنا. فالنازحين أو اللاجئين جاءت بطبيعتهم، بطبيعة الترابط الموجود بالنسبة للدول الجوار عامة، فمن الطبيعي أنه يعاووا هذه النازل، بكونوا في معهم. لكن الحكومة بذلت جهد أنها أعوى هذه الناس، واهتم وعمل مسح عام بنسبة، ووفر لهم حاجات الأساسية الضرورية، أنه يحاول بقدر المستطاع يوفر لهم الصحة والضروريات الأساسية، الأكل والشرب والسكن والأمن، وبعد ذلك يقدر يتعايش وكيف يتعايش مع المجتمعات الموجودة في المناطق الحدودية المتاخمة للدول الجوار التي منهم
1: نعم.
2: فضروري أنه الناس تهتم بهذا الجانب لأنه جانب إنساني. وأيضا هنالك روابط قوية كثيرة، روابط كثيرة بيربط مع دول الجوار، فمن الطبيعي أن نستعد أن يكون عندنا مجموعة من اللاجئين. وجهد بذلت بتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية،
1: هناك خاصة جهود مقدرة في هذا المجال،
2: خاصة وخاصة منظمة الأمم المتحدة للاجئين في التنسيق، أنه حتى يهتموا بجانب التعليمي والصحي وإلى الآخر في كل جوانب الحياة الضرورية.
1: يعني الدولة الآن وفر لهم كل شيء،
2: وفر لهم كل شيء، كل شيء. حتى لاحظت حتى الرئيس الجمهورية كان مش أدري
1: أي صحيح صحيح
2: كان بنفسه يمشي عشان يقدم يعني إيواء،
1: وهذا شيء مقدر كرئيس الجمهورية ينزل إلى استضافة،
2: بيوحي أنه تشاهدين الناس مستضيفين
1: لدينا الكرم وشيء هذا الطبيب. هذا صحيح. هل لديكم إضافة؟
0: طبعا جميل جدا أن يكون تكون كريم وتكون عندك يعني روح استقبال، وفعلا زي ما تفضل حتى النازحين من الأربع جهات سواء كان الشرق أو الشمال أو الغرب والجنوب، كله الحدود دي طبعا مصطنعة لك أكيد في تداخل يعني في قبلي وأسري، فهم يعتبر البلد بلدهم الثاني، لكن على الحكومة يعني في تداعيات وفي يعني سلبيات تنتج عن وجود اللاجئين. وجود اللاجئ يعني
1: كل شيء في طبيعي يعني في إيجابي وسلبي.
0: نعم، أول شيء الإمكانيات محدودة للدولة، يعني أصلا ما قدرنا عملنا مثلا مراكز صحية لكل المواطنين، ولا مدارس لكل المواطنين، ولا سكن لكل المواطنين. ولما يكون عندك عيب آخر مثلا أكثر من مليون شخص على أساس أنه يحتاج الأشياء، معناتها يعني يأثر في خدماتك المقدمة
1: فعلا.
0: وفي نفس الوقت لما يكون مثلا في لاجئين أحيانا يكون وضعهم أحسن من
1: المواطن
0: المنطقة
1: يعني
0: اللي استقبل
1: أو المنطقة التي
0: وده يصير مشكلة هذا. للحكومة، لأن هم فعلا يكون في دعم حكومي وفي دعم منظمات، ولما يشوف مثلا بيستفيدوا من أشياء كان الحكومة بيقول أنا ما عندي إمكانيات ما قدر أسوي لكم، لكن لما جوا اللاجئين مثلا يكون موجود عندك كمان يخلق للحكومة مشكلة آخر يحتاج إلى توعية على أساس أنه ده يعني، وبالتالي يعني هم عندهم تأثير على البيئة، عندهم تأثير على الصحة، عندهم تأثير على الثقافة والعادات، وعندهم يعني فتأثيراتهم كثيرة. يعني هم يعني وجودهم ده لو ما حكومة مثلا ما أخذ يعني كل الحذر والاحتياطات يعني. وعمل لهم مثلا أماكن وجودهم يعني خارج أماكن أو مدن وقرى المواطنين الأصليين،
1: نعم.
0: يكون عندهم معسكرات خاصة بهم، وبالتالي المنظمات الدولية ممكن يساهموا معنا في هذا. وطبعا يعني أغلب الدول يعني شكرونا في مجال الاستضافة، وأننا طبعا لا نمون على أحد، هم إخوان ومرينا أننا كمان بنفس الظروف كنا لاجئين في دول الناس الآخرين كل شيء، لكن كحكومة وكمسؤولة يجب أن يضع لهم أماكن خاصة يفصلوا عن المواطنين، ويعني ويحاول ما يقصر مثلا للخدمات المقدمة للمواطنين، ويحاول أيضا يتفادى السلبيات والأضرار اللي تنتج عن وجودهم هم كتخريب للبيئة، كتخريب للأمن، كتخريب للثقافة والعادات المحلية الموجودة، كل ده يعني يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار.
1: طيب إذا كان في نفس هذا الإطار أو في نفس هذا المجال، هل يمكن للدعم الدولي الموجه للاجئين أن يتحول أيضا إلى فرصة للتنمية؟ تنمية المناطق خاصة المناطق التي
0: مستضيفة
1: فيها يعني.
0: بالتأكيد بالتأكيد، وهنا يعني كمان يعني يرجع عدم استفادتنا بشكل كامل يرجع لقدراتنا المحدودة. الإنسان القدرات محدودة،
1: ما بالموجود
0: ما, ما ما ما يستطيع أن يستقبل المساعدات. اليوم الدولة مثلا يعني نضرب مثلا بالأمثال تتضح الأمور، مثلا لاجئين الأشقاء والإخوة من السودان يعني طبعا عددهم كبير وموجودين
1: فعلا،
0: وكل العالم يعرف كان السودانيين أو منظمات دولية ودول أخرى أن عددهم الموجودين في تشاد يفوق أن وجودهم في أي مكان آخر. لكن دولة كمصر مثلا تستفيد من المنظمات الدولية كدعم لدعمها أو لاستقبالها للاجئين السودانيين أكثر من تشاد، وده غير عادل. ولكن يرجع لنا أننا كناس ما عندنا مثلا موارد بشرية أو قدرات بشرية ودبلوماسية الكافية على أساس أنه يعني نقدر نقول لا إحنا بنبذل جهود كبيرة يجب أن تساعدوا ويجب أن نستقبل ونستفيد بطريقة فنية من المساعدات اللي تجي على أساس أنه عنينا كمان يعني مقدمين خدمة وفي نفس الوقت مستفيدين. فهم بيتحصلوا على مبالغ أكثر
1: يعني مننا، يعني تفيد وتستفيد،
0: تفيد وتستفيد. هم بيستفيدوا هناك اليوم أكثر مننا بكثير، يعني اليوم لعمات عملية إحصائية تستغرب. يعني هم أولا طبقة اللي نزحت لمصر مثلا طبقة من الطبقات المتمكنة، مش اشتروا فيلل وعندهم سيارات وضعهم أحسن من بعض المصريين. وعندنا الضعفاء اللي لازم أننا مثلا نقتسم مع النعم الكسر والخبزة، وبعدين الدعم يكون دعم في بالنسبة للسيادة، وده يرجع مثلا عدم مقدرتنا أننا كرسورس إيمان وكإمكانيات لوجستية على أساس أنه نقنع العالم بالشيء ده ويقدموا لنا. لأن تعرف اليوم يعني أوروبي واحد لو عنده مشكلة شوف اللاجئين الأوكرانيين كم مثلا تعامل معهم كيف، واللاجئين الآخرين تعامل معهم
1: يختلف،
0: وبالتالي يعني الناس ما يتعامل بنفس المستوى. وفي هذا كمان شوية كده بالنسبة للتشاد يعني صراحة يعني ما وجد حقه من المنظمة الدولية.
1: يا سلام دكتور، هل هذا الكلام ينطبق تماما على ما قاله؟
2: إن كان يعني خصوصية اللي جايين من دول الجوار خاصة السودان، نعم عنده خصوصية بعض الأشياء. مثلا اللاجئ اللي يمشي مصر طوال بيعلم مصر لأنه ما فيها، لكن اللاجئ اللي بيجي من السودان قد نتيجة للتداخل الموجود بين تشاد وهنا واحد ما بيمشي يسجلوا مع
1: يعني حيث ما هو وصل يكون في مكان
2: يعني معهم ويمشي أقرب لأسرة تشادية ولأسرة تشادية وبس.
1: لا فعلا هذا شيء محمود
2: يعني بكون زي ما ذكروا بكون يعني بكون مشكلة للأسرة، لكن لو كان سجل هناك في مركز اللاجئين واتخذ اجراءات وتم كذا
1: الاجراءات الرسميه
2: لكن هو مش مباشر للاسره بكون ما سجل، فالدعم ما بيجي زي هسه عندنا الاحصاء. يعني المناطق الموجوده في تشاد لو الناس اللي ما سجلوا انه من يكون في توزيع المدارس والمستشفيات و الى الاخر
3: كل البرامج
2: ما بيشوفوا الاحصاءات الارقام
1: صحيح
2: نفس الطريقه. المصريين هم الناس اللي بيجوا بيسجلوا عندهم، اننا ما مسجل لانه نظرا لخصوصيه العلاقات الموجوده، اضافه للاسباب اللي ذكروا الاخ لانه بالضروره انه الدعم ما كافي من المجتمع الدولي والاقليمي، لانه الضغط على تشاد
1: يعني مفترض الدعم يكون كافي حتى يستفيد المجتمعات التي استضافت هذه.
2: نعم نعم، وخاصه في مجال التعليم والصحه.
0: وزاره الصحه اعلن مثلا ان وجود مرض مثلا كوليرا تقريبا في نجمينا، وعندنا السنين يعني طويله ما ظهر شيء ده
1: صحيح،
0: لكن ظهوره في البدايه كان في مناطق اللاجئين.
2: نعم
0: يعني ده من الآثار الصحية اللي نتكلم عليه.
1: إذا كان هناك آثار صحية أكيد يكون آثار تنموية
0: طبعا ما يكون
1: اجتماعية وإلى آخره. يعني
2: والقيم الإنسانية زي ذكر الأخ على عادات والتقاليد والقيم السائدة داخل المجتمع قد يكون أحيانا بيختلف جزء منها،
1: يعني تأثير على كل شيء
2: بيضاف للأمن. هي الأساس، الأمن هي أساس في الاستقرار، وأيضا أحيانا قد يخلق مشاكل أمنية أيضا.
1: يا سلام. طيب إذا نحن انتقلنا إلى سؤال آخر وقلنا التماسك الاجتماعي طبعا هو مسؤولية مشتركة، شنو الدور أو ما الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة وما يقدمه المواطن والمجتمع لتعزيز الوحدة والسلام الذي تسعى إليه الحكومة دائما؟ يعني الحكومة صراحة دائما تسعى من أجل أن يكون المواطن في أريحية تامة وأن تكون الحالة الاجتماعية تكون جيدة وإلى آخره.
2: نعم، التماسك الاجتماعي حاجة مهمة، نعم، وضرورية، ولكن هنالك بعض الأشياء الأساسية،
1: نعم،
2: تبدأ يعني زي ما انت ذكرت في الاول انها مسؤوليه كولكتيف ريسبونسبيلتي
1: كولكتيف
2: مشتركه، يعني الناس مسؤوليه جماعيه. فالمجتمع بيحتاج ان بتربيه في الاسره في داخل الاسره وايضا في داخل المجتمع، بعدك بيجي مسؤوليه الدوله. فلذا بالضروره انه الناس تهتم ببناء الاسره بقيمه بعاداته بتقاليد السائده في المجتمع، خاصة المجتمع التشادي بعاداتها وتقاليدها وخصوصياتها، سواء كان في اللبس والأكل والشراب واللبس والتفكير والتحليل ومستوى الفهم وإلى الآخر.
1: نعم.
2: بنفس الكلام ده بيساعد في بناء المجتمع. وفي داخل المجتمع هنالك ناس مسؤولين، سواء كان الشيف تراديشنال اللي هو القادة التقليديين
1: نعم.
2: أو الدينيين، وبرضه نعم. بيساهموا أنه يخشوا بيساهموا في تطوير المجتمع، أنه الناس تعيش مع بعض.
1: يعني كل زول عنده دور بيلعبه.
2: عنده دور يلعبه اللي هو سواء كان التقارب على العيش المشترك، قبول الآخر، نبذ خطاب الكراهية، التسامح، الحوار، مجموعة القيم المرتبطة بالمجتمع ده بالضرورة، لأن الناس ترسي هذه القيم من أجل المجتمع تكون قوية. بعد ذلك بيجي دور الدولة. دور الدولة أنها يكون إتادة دولة القانون،
1: دولة القانون
2: العدالة،
1: نعم،
2: والمساواة والديمقراطية وإطاعة دولة القانون وإلى الآخر والعقوبة لمن يخالف. لكن بالضرورة الناس هي زي ما ذكرت في مقدمة حديثك بأن هي مسؤولية جماعية
1: فعلاً.
2: مشتركة
1: فعلاً.
2: بيبدأ بالأسرة ثم المجتمع ثم بعد ذلك مسؤولية الدولة في حالة فشل الأسرة والفرد.
0: ما هو طبعا اللي تفضل به الدكتور هو فعلا ده الحاصل. يعني أنا دائما اللي أتمنى أنه الدولة مثلا لأنه بالنسبة للعقد الاجتماعي في تشاد أو بين الدولة والمواطن
1: نعم
0: ما وصل لمرحلة أنه نكون أمة. يعني تقريبا اليوم قبل يعني التلفزيون الوطني يكون يعني مغطي الأراضي الوطنية
1: بفضل
0: الأقمار الصناعية ده
1: نعم.
0: بعض الناس حتى جمعنا يعرف جزء وما يعرف الجزء الآخر
1: فعلا
0: تلقى قاعد في مرسال ما شاف شهر 40 حياته وقاعد في شهر 40 ما شاف. إذن كل واحد يعني مقوقع في منطقة حقه قاعد وبالتالي ما في احتكاك ما في. الدولة مفروض يعني يعمل التوعية
1: والتوعيات
0: في المراحل التعليم الابتدائية وكذا لقبول الآخر. ما معنى قبول الآخر؟ قبول الآخر إنك أنت يعني تعرف إنه الشخص ده عنده مثلا يعني خصائص حقه وتقبله بالشكل ده وهو نفس الشيء. وفي شيء آخر ده دور الدولة إنه كلكم أمام القانون ده أنتم سواء والدولة دولة قانون.
1: هناك مادة خاصة أظن يدرسوها في المدرسة.
0: لا فهنا أحيانا التربويين أو المسؤولين في مجال ده مثلا هم يعملوا يأخذوا أشياء جاهزة مثلا في مجتمعات أخرى ويحاولوا يطبقوا. لا أنا مجتمعنا الشادي ده
1: له خصوصيات
0: يعني. لازم تعترف بالخصوصية وتفهم إنه في خصوصية وتحاول تعيش مع الخصوصية وده يعتبر عبارة عن التعايش. الناس هسه يتكلموا كثير يقولوا مثلا بالذات هسه أبهاتنا الكبار يقولوا لا زمان ما مشل ده أننا كلنا كويسين أننا كلنا كذا أننا كلنا كذا لأنه كان في أعراض وتقاليد بتحكم الأشياء. حاليا للناس في مرحلة انتقالية لا هم متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم القديمة ولا هم بيقوا متمدنين بشكل كامل ودي مرحلة حساسة. هنا يعني دائما في احتكاك وبالتالي تلقى حتى في نفس النفس القبيلة نفسه يقول مثلا زول ده هم يشوفوا مثلا متحرر زيادة من اللزوم ما ملتزم بعادات أنا القبيلة ما بالك إذا كان مع كامل في قبيلة آخر
1: مشكلة يعني
0: هذه مشكلة. فهنا الحكومة يجب أنه يعني يأخذ شيء ده بجدية ودائما الإدارة الأراضي والمسائل في المناطق
1: نعم.
0: هم اللي يجب أنه يعرفوا شيء ده ويحاولوا يقولوا للناس ما في إمكانية أنه مثلا واحد يزيح الآخر لازم تعيشوا مع بعض سواء كان اختلاف يعني ديني عرقي قبلي لغوي ما
1: يعني ما ما ما ما يمنع يعني.
0: ما يمنع أن يعيشوا مع بعض.
2: أضيف الكلام الأخ نعم. السيد الرئيس بأنه التعايش بيطلب أنه يكون في ثقافة السلام
1: وهي ضرورية بالمناسبة
2: لأنه تكونه هنالك
1: أنا أقبلك أنت وأنت تقبلني أنا
2: تقبلني بعاداتي بتقاليدي بديني بلغتي بثقافتي بكل الأشياء اللي عندي تقبله وعشان أقبله أنا لازم أتنازل بجزء من حاجاتي وهو يتنازل عشان يكون نقطة وده ما بيتم إلا عن طريق الحوار ولا بد أن يكون في التسامح لأنه أنا بني بشر كمجتمعات وكفرد أو جماعة كبني بشر لازم يكون في لغة الحوار والتسامح وقبول الآخر
1: نعم.
2: فتقبله بي زي ما قالوا بكل القيم الموجودة في داخل المجتمع ده بيسهل وده ما بيتم إلا عن طريق ثقافة السلام
1: لا
2: الناس تعرف أن تعيش بسلام لما يكون في خلافات أنه من طبيعي أنه بني بشر لكن لما يكون في خلافات يحل هذه المشاكل بطرق سلمية يعرف أنه الحوار وإلى الآخر منه.
1: جميل جدا. تشاد غنية بتنوع الثقافي والاجتماعي فكيف أن إحنا يمكن أن نجعل التنوع مصدر قوة ووحدة وليس يعني سبب للانقسام.
0: طبعا جزء منه تقريبا ذكرناه في
1: الكلام نفس الكلام يعني
0: هو دائما الشيء ده يتوقف على نظرتك له. مثلا اليوم تلقى مثلا اكثر من 200 وكذا مثلا لهجه في تشاد
1: اي
0: انت لما تشوف مثلا يعني اي لغه في العالم يعني خذ اي لغه وتلقى الناس مجموعه معينه مثلا يتكلموا دي ايه من ايات الله يعني يكونوا في حروف واشياء ويقدر يتفاهموا
1: صحيح.
0: يعني انت تشوف من منظور ده انه الشيء ده اول شيء يعني يوصف لقدره عن الله
1: فعلا.
0: الشيء الثاني يعني يوصف قدر يعني ما انت وهذا يعني في ناس عالم اخر قاعدين يتكلموا وتعتبر مثلا انا لما نقول في تشاد انا نتكلم فرنساوي وعربي وقراني وزقاوي وكذا مثلا يعتبر يعني مفخره بدل ما يكون مثلا
1: شيء سبب للانقسام
0: لانه يعني. حتى المفروض ما تسمح باندثار او الدرين انا اي لهجه لأن ده يعني ميزة وخلق الله أنطاكم، ويعتبر يعني ثروة لازم
1: نحافظ عليها يعني علي. بدل نخلوها تندفع.
0: اليوم زي ما قلت مثلا كل القبائل مثلا عندهم شباب، طبعا في مصاحرات بقت ما زي زمان، الناس تداخلوا كثير، تلقى بعض الناس حتى اللغة الأم اللغة الأصلية أنا قبيلته ما يعرفها،
1: ما يعرفها،
0: وده نقاصة
1: فعلا،
0: ما يعتبر مفخرة. وده يعني انت شوف يعني كيف يعني الناس بس يعني يركبوا حروف معينه بس يتفاهموا، ده شيء معجزه يعني،
1: هذه معجزه
0: ما
1: يعني
0: بسيطه،
1: هذا يرجى الله سبحانه وتعالى،
0: يجب ان نحافظ عليه يعني، ما يعتبر ثروه يعني. وكل اللغه عندها يعني ثقافه حقها وحضاره حقها ومسميات حقها، وبالتالي يعني زي ما اليوم دول العالم كله مثلا لغاتهم مختلفه لكن بيتفاهموا في الامم المتحده، يعني نفس الحكايه،
1: نفس الحكايه يعني. دكتور
2: زي ما ذكروا الاخ يعني ما اخفض الحاجه، لكن يعني كلام زي ما قالوا ربنا قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا لتتعايش مع بعض. التنويع البيئي والبشري واللغوي والثقافي بنوع من القوه، وبيدي وخاصه لما يكون في مجتمعات متعدده عندها عادات وتقاليد وقيم وتجارب ومهارات جديده، وهذه التجارب والمهارات بتساعد العكس المجتمعات تتداخل مع بعض يستفيد منها. فعشان ده التنويع البيئي والبشري ما هي الا نوع من القوه ليست ضعف، فبالضروره انه الناس تهتم زي ما قالوا بالاهتمام باللغه والثقافه والعادات والتقاليد والقيم الموجوده في داخل المجتمع، لان نوع من القوه هو بيكون عندها تجارب استفاد من كل فرد من افراد
0: في المنطقه الشرقيه. عندنا مثلا ثقافات كذا، ده ثقافه انا المنطقه الشرقيه، ده انا المغربيه، ده انا الجنوبيه، خلاص يعني طالما في قبول ده يعتبر يعني مفخره وشيء جميل يعني.
1: لا هذا صحيح. طيب دكتور، شنو او ما الدور الذي يمكن ان يقوم به الاعلام والتعليم والشباب والثقافه الدينيه والتقليديه في تعزيز المواطنه والتعايش السلمي؟ يعني معليش خشناك في الاعلام كمان.
2: لا معليش، الاعلام دي الناس بيقولوا السلطه الرابعه في الدوله.
1: نعم.
2: فالاعلام حاجه مهم جدا، وخاصه في يعني هنا في العصر الرقمي.
1: نعم.
2: فالاعلام حاجه ضروري وعنده دور مهم جدا في توعيه وارشاد المجتمع واظهار الحقائق. فبالضروره الناس في تشاد كبلدنا نهتم بالجانب الاعلامي، وخاصه في الجوانب المتعدده.
1: نعم.
2: فقط يتطلب اننا احنا نهتم او نكون حذرين شويه في الرزوز السيو،
1: صحيح، هو سلاح ذي حدين يعني،
2: سلاح ذي حدين، لانه احيانا بيجيبوا معلومات مغلوطه، لكن المؤكد انه الاعلام عنده دور مهم جدا في تطوير وتوصيل قضايا أساسية مهمة. ويعني هنا في هذه الفترة ما بعد 66 عام من الاستقلال،
1: نعم،
2: بالضرورة الناس يطور ويهتم بالإعلام، لأن الإعلام على المستوى المحلي والإقليم والدولي مهمة جدا وضرورية أن الناس لابد تهتم به،
1: وخاصة من ناحية التوعية. يعني الإعلام يلعب دور محوري صراحة،
2: نعم، عبر الإعلام يوصل سواء كان الجانب الديني والثقافي والاجتماعي وكل جوانب الحياة الإنسان، بيتم عن طريق النقل. وعشان ده عندكم ألف شكر بدوركم المهم الضروري، الطور اللي حصل في الإعلام
1: هذا صحيح،
2: وسائل التواصل الاجتماعي
1: هذا صحيح، خاصة شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها هي بذات يعني لعبت دور، لكن هي صراحة تحتاج الواحد أن كما قلت أن يقف للحدود يعني.
2: نعم.
1: هذا هو السيد رئيس الغرفة التجارية، هل هناك إضافة في نفس هذا الموضوع؟
0: طبعا بالنسبة للإعلام زي ما تفضلت وتفضل الدكتور، هو كل العمل اللي نقوم به سواء بنينا مصنع أو عبدنا شارع أو بنينا مدرسة أو حتى عملنا ندوة، اللي يقدمه للمجتمع واللي يوري للمجتمع أنه شيء ده حصل
1: هو الإعلام.
0: والإعلام يعني لا يعني لو ما لعب الدور المطلوب يكون في قصور في التوصيل أو التواصل بين السلطة والشعب وبين أفراد المجتمع. عشان كده الإعلام ده مهم جدا. وبالنسبة للفترة الحالية يجب أنه بالنسبة للتشات كونكشن 2030 هو يعني برنامج عنده علاقة مع برنامج السياسي للرئيس، ويعني عندهم يعني برنامج التحول خلال هذه الفترة يعني من 20 ل 30 أن يكون في تحول في كل المجالات بغض النظر عن حجم التحول. طبعا المشوار الألف ميل تبدا
1: بخطوه واحده
0: والوصول والحسابات ممكن يكون بعد 20 30، لكن الهدف والبرنامج المرسوم من قبل الرئيس انه من هنا ل 2030 يكون يعني في مصارخ حديثه، يكون في مصانع ولو كانت صغيره او متوسطه، يكون في يعني البلد مربوط بحوالي 7000 كيلومتر طولي، ويكون مثلا في مطار حديث، يكون في طاقه متوفره للمواطن وللمصانع. ده يعني لا طبعا بدون برنامج ما اصلا ما تقدر تشتغل. فالبرنامج واضح جدا في ال 12 مشروع وال 120
1: بند. صحيح
0: بند ده يعني شيء فيه واضح وكل البنود مهمه، لكن الان على حسب ما هو واضح لنا انه من هنا ل 2030 يعني مشكلة الكهرباء يكون يعني من الذكريات السابقة، مشكلة الطرق داخل الجمهورية يكون من الذكريات السابقة.
1: نتمنى ذلك
0: وإن شاء الله نرى مصنع 2-3 يعني
1: بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: ونتمنى لبلدنا يعني كل التطور. بلد واقع في يعني وسط محيط كله عبارة عن مشاكل وحروب ولاجئين، والله سبحانه وتعالى خلى يعني هو الوحيد
1: نحن في أمن واستقرار ولله الحمد يعني،
0: ويجب الحفاظ على هذا الأمن بكل الطرق، سواء كان بالذات من ناحية الإعلاميين كل الرسائل اللي توصل للناس يجب أن يكون في يصب في ما أنه يعني يوعوا الناس، يحافظوا على الأمن، يحافظوا على التماسك الاجتماعي وترابط الاجتماعي، وربنا يوفق المسؤولين ويوفقنا جميعا في خدمة البلد.
1: إذا مما للإعلام يربطوا بمحوري على حسب حديثكم الذي الذي يراه يعني
2: محوري أساسي.
0: إعلام زي اسمه عايز لازم يعلم الناس كل شيء.
1: طيب في ذكرى الاستقلال، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى المواطن التشادي خاصة الشباب حول مسؤوليتهم في بناء مستقبل هذا الوطن؟
2: الشباب زي ما ذكرنا في المقدمة أنه جيل الغد،
1: لأن لماذا قلنا الشباب؟ لأنهم يمثلون مستقبل الغد كما قلت،
2: نسبة كبيرة جدا من سكان تشاد. فبالضرورة أن الشباب يهتموا ويعرفوا أن مستقبل تشاد هي مستقبلهم، فبالضرورة أن يطوروا ويهتموا ويحافظوا للأمن والاستقرار، هي من الأشياء الضرورية في الدولة. وأيضا أن يهتموا أن يتماسكوا، التماسك الاجتماعي هي ضرورية، أن ينسوا الأشياء القديمة الحروب وإلى الآخر، ويكون عندهم يكونوا طموحين.
1: نعم.
2: يتطلعوا ويهتموا بالقطاع الخاص ما ذكروا الأخ، أنهم يكونوا يهتموا بالقطاع الخاص دون الاهتمام بالوظائف العامة.
1: بالوظيفة العامة يعني كل واحد ينتظر الآن الوظيفة العامة فقط.
2: وأيضا الاعتماد على الأسرة وإلى الآخر، لابد أنك تتحرك تشتغل، كما ذكر أنه كل المهن هي مهنة شريفة لابد أن تشتغل، وده بيساعد أنه أي زول يكون مستقل، وده بيساعد الأسرة والمجتمع في أنه فعشان بالضرورة أن نوصي بشدة أن الناس يحافظ للمؤسسات الدولة والاحتفاظ بالأمن والاستقرار.
0: لابد أن يعني نعرف أننا متأخرين كثير، يعني عشنا حروب أهلية وعشنا مشاكل، ولازم أنه يعني نستغل الفترة على أساس أنه نلحق بركب الأمم، يعني نعيش يعني مجتمعنا يعيش في مجتمع مثلا في رفاهية، في رخاء، في أمن، في تعايش سلمي، في تضامن، في كل شيء، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطانا كل شيء
1: فعلا.
0: باقي الشباب هم بس اللي يستغلوا. وكلمة الشباب طبعا كل يعني شايب أو عجوز الآن كان شاب، حاليا هم منشغلين بأنه الشباب شباب،
1: لا شباب، شباب
0: شباب، والرئيس شاب، والحكومة شابة، ووقت وقت أنا شباب، ورونا تشتغلوا شنو. بس ما الشباب المتفقين أنه هو عمود كل شيء. وحاليا بالنسبة لنا كمان الحمد لله يعني ما بنطالب بإعطاء الشباب الفرصة، لا الشباب هم اللي حاكميننا، وبالتالي احنا عايزين منتظرين منهم يقدموا الكثير يعني للبلد وللمجتمع.
2: وايضا قبل ما يطالبوا بالحقوق،
1: نعم يطالبوا
2: بالواجبات، تطلبوا الناس انت
1: يعني الواجب قبل الحقوق، انت تاتي بالواجب قبل الحقوق يعني. جميل جدا مشاهدينا الكرام، طبعا بهذا السؤال الاخير نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه الخاصه بمناسبه ذكرى الاستقلال، والتي تحدثنا فيها عن النمو الاقتصادي وخطه تشات كونيكسيون 2030 والاستثمارات واستغلال الموارد الوطنية وتدفق اللاجئين ودور المجتمع في تعزيز التماسك الاجتماعي. وقد أكد لنا الحوار بمناسبة هذه الذكرى أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة، وأن مستقبل البلاد يحتاج إلى تعاون من أجل تحويل ما نملكه من إمكانيات وموارد إلى عمل وإنتاج وتنمية. ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى ضيفي على حضورهما ومشاركتهما في هذه الحلقة الفائلة، وشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، وأنا أتمنى لكم مواصلة طيبة مع باقي برامج الفضائية التشادية، وكل العام والشعب التشادي بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. حنا مجمعين أدرى الإزاء الوطنية لجمهورية الشعات مستمعين ومستمعات راديو شات في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامجكم بكلام النصارى الوكي جافشان نبدو لك أول برنامج بقسم الأوروبيان اليوم الصباح اليوم يوم الأربعاء يوم 12 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة نقول سوا 75 دقيقة بلاغتهم الفرحة والكرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وصيادة أغاني مختلفة لهدي الساعة 8:15 75 دقيقة خدم في مكان تلفنا أكيد ريكوبر ما نسوز ملانا القديم في غريدي سونفيل تشيز بتقديم هارون ونصر حاج نمشي لأكدي يسمينا دائما أغنية قديمة أساسا هذا لكل المسلمين والمسلمين.

0: نهلا ستير يريد نقل في دانا انا جيد نسلم من استير غلام كبير اجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب الي وسيلة بجما مع النقامة كلا الغبوم سبارة ما بخبر يا رديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الحر مستويانا قلبنا عمر لنا تقانا
1: الما يا باي وقلب الناس ليك ويش قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة
2: الساعة 7:10 دقيقة في الاستديو أنا راديو شاتنا نفس الساعة في كل حارتنا جمينا نواصلوا دائما ببرمنا بقسم الأوروبي من جمينا الفونداسيون هنا كومبلكس سكولير ام اس زير يبلغ القاعد في ديجيل انغوبو ديجيل انغوبو دار السلام يبلغ لكل ابهات الطلاب الجدد والقدم بيكون الكاتوبة هنا دخولنا سنة 2026-2027 ده الكاتوبة دي الكاتوبة انتهت الإيالة الدقاق يعني البريمير والسيكوندير كلها في الكومبلكس ده تبدأ يوم الاثنين يوم 17 شهر أغسطس سنة 2026 وتتابع لحد يوم 30 شهر سبتمبر سنة 2026 والإدارة فاتية من يوم الاثنين لحد السبت من الساعة 37 لحد الساعة 12:30 دقيقة ومن ناحية أخرى والقراية كمان تبدأ يوم 15 شهر سبتمبر سنة 2026 وفي الكلاسات الكل كلاساتنا الإكزاما الكلاس البسوي إكزاما تروازيم والترمينال والبريمير ولا والكلاساتنا الإكزاما من تروازيم والترمينال ده يبدأ يوم أول شهر أكتوبر سنة 2026 والكلاس الانترميدير كمان ده كالندريانهم ده يورلهم كده وبخبرهم بيكونوا فتو في دخول سنة 2026-2027 ده فتو ترمينال سي في الكمبلس سكيورال ام اس زير والكمبلس سكيورال ام اس زير عندها إدارة كافية وعندها معلمين عندهم خبرة بقدروا بألموا الطلبة. نواصل دائما ببرمينا بقسم الأوروبي من مجمينا دا بلاقنا وفع أسرة بلاما حسن مصو أسرة هارون أبو جنغة أسرة أحمد أبو جنغة أسرة الجد والفاضل اللوان صغير مهدي أبكر خرسة عبد الله عبد الرحمن حسيني توم جومبو مكايلا حسيني آدم الحاجة الفضاي اللوان إبراهيم مهدي يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل ولكل الأهل الكنطون كدادة أنا كنطون الفاس أنا عايش وهنس أنا أسل البر وداخل بموت أنا ولتهم حسن الحاجة حسن المات في حادثة مرور والسلا كمن يسوها في المعادية انتات البلامة حامد حسن كنطون كدادة نكرر أسرة بلامة حسن مساو أسرة اللوانة هارون أبو جنغا أسرة أحمد أبو جنغا أسرة جيتا والفاضل اللوانة صغير مهدي أبكر خرسة عبد الله عبد الرحمن حسيني توم قنبو مكايلة حسيني عادم الحاجة الحاجة الفضاي اللوان إبراهيم مهدي بلقوا بهزن لكل الأهل البر وداخل أنا كمطون كدادة أنا أهنا الفاس وأنا الفاس عايش والسلام والأسلة بموت أنا ولتم حسنة الحاجة حسنة المات أولت البارح في حادثة مرور والصلاة كمن يسوى في المادية انتات البلامة حامد حسنة كنتم قد نواصل دائما ببرا من بغسم الله رب مني.
3: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سبعة وخمسة عشر دقيقة في كيدي في بسام ونفس في تونس وادي المريخ وفي الاستوديو أنا راديو جادة زميل مطر حسن بن علي جايز في نسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. انت اليوم يوم الأربعاء يوم 12 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان الوحيد اللي هو تشاد كان احتفلت أمس بالذكرى 66 هنا استقلالها. المناسبة كان بقت في نجاة انت الأمة هنا في العاصمة جمينة بحفل والي أنا جرسي سنة عسكر اللي كان رأسها رئيس الجمهورية كبير الدولة الغايد العام هنا الجيش مارشال محمد إدريس اللي بيتنو بحضور هنا كثير من المعزومين واثنين رؤساء معزومين هنا شرف. مثل ما قلت لكم المناسبة هنا الذكرى 66 هنا استقلال هنا جاد احتفلوا بها أمس الصباح في نجا هنت الأمة بحفلة هنا جرسيس هنا عسكر المناسبة رأسها كبير الدولة رئيس الجمهورية القائد العام هنا الجيش مارشال محمد إدريس ديبيتنو بحضور هنا رؤساء اثنين هنا شرف وكثير من الشخصيات هنا الدولة. تفاصيل الخبر نسمو مع تيجان حسين رمات.
2: يوم 11 شهر 8 سنة 1960 وقتنا فورلامي يوم 11 شهر 8 سنة 2026 وقتنا العاصمة انجمينا 66 سنة من ما بلدنا تشاد لقت الاستقلال المجيد عشان ده بقت مناسبة كبيرة في الساحة انت الأمة في العاصمة انجمينا وده بوصف الذكرى والعيد الكبير. رأس المناسبة رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو القائد الأعلى عن القوات المسلحة التشادية. المناسبة بدت بلاقين القائد العام عن القوات المسلحة التشادية الجنرال أبكر عبد الكريم داود وهو كمان مشى وقابل القائد الأعلى عن القوات المسلحة التشادية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بعد دقوا النشيط الوطني هنا تشاد. بعد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو معايا السيمقا مشوا وسلموا كل الوحدات انت القوات الأمن والدفاع أنطاهم التحية العسكرية. بعد رئيس الجمهورية المارشال نشات مشى وخط الفلر في قبر هن العسكري المجهول القمة بتضحيات كبيرة من أجل المسيرة وبنى هنشات طوالي بس بدأ الجرسيس العسكري وشارك فوق كل الوحدات العسكرية في البداية المجموعة انت المدارس العسكرية المشتركة القيادة العامة هن الجيش التشادي القوات البرية الكتيبة انت القيادة العامة والخدمة العسكرية قواتنا الدجي سي القواتنا التدخل السري الفير سن العساكر الدقاق الجرسيس أنا سنة 2026 ما سوى لي الأرض اللوجستي والجوي.
1: تجاني حسين رمات. فاستقلال هنا تشاد أنتو يوم 11 شهر 8 سنة 1960 البداية هنا المناسبة هنا أنطينا الاستقلال هنا تشاد بيجي راي هنا سيد أندريه مالرود وزير هنا الثقافة هنا دولة فرنسا. خلينا نسمع له جزء من كلامه بترجمة هنا الزميل أبكر حسن بخاري.
3: دخلت تشاد في قائمة هنت الأمم عشان هي ما خجلتها لفرنسا وفرنسا كل ما خجلتها لتشاد وتبقى جمهورية تشاد متماسكة وأخوية في وسط المجتمع. نقدم تهانية الخالصة لجمهورية تشاد الفتاة وتتمنى فرنسا لتشاد السعادة والحرية. تعيش تشاد وتعيش فرنسا. شارل ديغول.
4: فيف لتشاد فيف لفرنس شارل ديغول.
1: <تصفيق> فبعد الخطاب هنا أندري مالرو اللي هو وزير هنا الثقافة هنا دولة فرنسا قرأ الخطاب هنا الرئيس هنا فرنسا في الوقت ذاك شارل دوغول. بعد ده أنطوا الكلمة للرئيس هنا جمهورية تشاد الجديدة اللي هو فرانسوا نغارتا تومبل باي هو كل حاجة كتير بما يخص الأهمية هنا الاستغلال هنا البلد. خلينا نسمع جزء من كلامه دائما بصوت هنا الزميل بكر حسن بخاري.
3: أيها التشاديون، أنين الآن في كركو هنا الاستغلال. بعد دقائق فقط شعبنا يلقى حق مسيرته ويقدر يعبر بنفسه، وإن الحق ينضم للأمم والمساواة في الكرامة. أنين فخورين وفرحانين بالمناسبة الفريدة من نوعها، قدرنا حولنا وقررنا عشان نبقى شعب الما بنسى واجباته، واجب الوطني البيمثل في الأمل والانضباط، وواجب الشرف واحترام التحالفات والصداقة. يبدأ يوم جديد الما تنسى جمهورية تشاد المستقلة لأنه كبيرة وجميلة، وما بتنسى أيضا واجباتها اتجاه فرنسا والجنرال ديغول القرى لرسالته النبيلة السيد أندري ماليرو. أيها التشاديون، الوقت تم عشان نفرح لأن الساعة بقت منوي حنا الليل نعلن رسميا بأن تشاد حرة ومستقلة.
1: فبما يخص الاستغلال هنا تشاد، بعد من التشاديين يعسى عندهم الذكرى هنا الاستغلال في الوقت ذاك. الجماعة دول بعد منهم قاعدين في الوقت ذاك طلبة، وحدين آخرين كمان حضروا المناسبة وعشوها في مدينة بشيه. السيد سالي السلوم، دكتور أدم دوتوم وإبراهيم حران، ما دول كل الناس اللي حضروا في وقت هنا الاستغلال، منهم طلبة منهم آخرين كمان مواطنين ساكت. الزميل محمد حسن نصر الدين مشى وقابلهم. خلينا نسمع.
5: يوم ده كان قاعد في أرمي فرنسيز، أرمي فرنسيز عنينا ده يوم 11 قد ده عنينا أبوسونا ناد ما يمر شغل عاسل ولا شنو كي كينو أولو كي يوم ده ما تشاديك ولا إندم ما إندم ديش نو يا ذاتك يوم ده بريمير مينيس عينا شنو يوم ده أنتو إن ده بوليس دين بس ذات بريمير مينيس ده هو كده خصي توم الباي عيني شنو يوم عشر أنا أود ده وصل الليل من ولا خلاص يوم ده نصران يرجع ده هو بسمو مسيو أندري مالورو هو مينيس دلا كولتور أنا فرنسا هيا جا جاب مساج أنا جنرال دوغول سو طب إندبندنس لتشاد ده هو بس جا غارا شاف غارا مساج زيرو إير ثم بعدين نص لوم هنا في رأسه هنا أنا نير بارتو نعاق دك قدام كان كفر بكان دك ناس ملاني هين ها قدام في البال كوش أنا بريزينا هكما غارو شغل مكتوب نكير خلاص الكرب انقطع هاش ولد إنك طرش يقوم كل غارا أنا خلاص أنت بعدين بيجي بكان ده هي ناس ليب بكان جاي ما يندل ليب قدام فوجر لنا ليب كي عم بكرة فوجر لو 11 كمان خلاص سوتو سيرموني أديلا تيفيلي هذا ناس من شاد بعيد نجوا ترى ناس هنا جمال وخيل وشنو كل هذا جو يهدرو بيجي بيت كبير والله هلا ده كله كله ليب يا تو تمرهم باي بريمير مينيس الو هو كوميسير بريمير مينيس كمان شيف ده غوفرمنت حيوم هذا كان خلاص كملته أما أنتو قلت لي لشاته خلاص هذا يوم هذا هو برميز ما هو تويزو برميز بس خلاص يا بيجي هو رئيس أنا بس كيف ما من 1958 ده ما سوى قال شاب بيجي ريبوبليك شاب مبسوط شاب بكان كان هيلي ده كل لكن ناس قاعدين بلبو وين ناس جو من برا نشوف جديد نعم بس بقول لي حسيت بيجي لقيت غريتك ده ما يبغى ما ده خلاص الناس جاتولا الناس فرغانين يا أخي الحكومة تعديل يا حتى المينيسترات الجديد وكي يا أخي هذا ما كي دم مش وكي قبل مشو سوى لهم بوت وشنو قبل خلاص قدرته هاي انتو حس إيال ده حس ده شو خلاص عنا قاعدين فوق برد ده فكروا سوى نظام عديل وكان دوك سياسة كل سوى سياسة عديل عشان تؤدوا للبلد.
6: الاستقلال أعلنوا 11 أغسطس يوم الخميس 1960 بالليل وتعرفوا كده البلد هو واقف، وإن شاء الله الاستقلال كأنها افتفلوا ده بعد 5 شهر. أنينا هنا أزرق وعندنا أصفر، تو ما في المرور ده الأزرق بيقدم الأصفر بتابي والأهمر بيجي ورا زي ما بقروا في الدرابو ده. يا جهازنا نسوي الترتيب كده نمر نجرسه في الشوارع، الناس ده بيشوفوا شغل أجي مرة يدشوا شغل ده قامت أيال بيشاوا أسكر ده.
7: الاستقلال بيجي جونا عندك هسه مكان قبل للأتيغ في المكان ده نمر نجرسه كل يوم عشان نسوي أنترينما زي الأسكر بسوسة ده يوم على طول الاستقلال قالوا لنا حيانا نمشوا نجرسه بالتاني أقل، لكن بلا نعال وقت تقنال ده تبار من مكان ده جرسونا كل خير مشينا في المقام الاستقلال ده
8: سوى جرسيس من داخل النصراني اللي بيجرسسهم ده من داخل كي بروح ده بقفة وبشيفة تجري اليوم ده مثل الباب مثل قاعد نبا انت جاتك المسكين كل يصوفك ده يسد تن تن تن تن
1: سموتهم ذل بعض من المواطنين هنا في العاصمة الجميلة وهدين في مدينة تابشي. أول رئيس من جمهورية تشاد هو فرانسوا تومبالباي فاياتو هو الرجل ده محمد أحمد عبد الكريم.
9: فرانسوا تومبالباي هو أول رئيس حنا تشاد مما كان الدولة شالت استقلالها يوم 11 أوت 1960، ولدوا في منطقة بيسادا يوم 5 جوان 1918، ودخل في السياسة سنة 1959، وانضم للحزب حنا التقدم التشادي وبقى في رأس الحكومة الوطنية. وقبل دا تومبالباي بقى رئيس حنا مجلس الأراضي في الشاري ونائب الرئيس حنا المجلس الإفريقي الفرنسي. بعد ما شال الحكم حنا الرئاسة بسنتين فقط، فرانسوا تومبالباي أسس حزب الوحدة وبدا قاعد بحرك الساحة السياسية، ودا على حسب النظام حنا الحزب الواحد بلا مشاركة حزب آخر. تومبالباي في وقت داك وقاعد في رأس البلاد وبمشي وزارات كثيرة بحجة الحياة السياسية في البلاد هما موالية للتقدم العلمي في وقت ذاك. في أواسط سنة 1972 تومبالباي شال منهج جديد، ودا بعد ما كان غير كل الأشياء وفرض ثقافة جديدة تتماشى مع الأقلية هنت المواطن التشادي ويغرس للمواطن التشادي أهمية حب الوطن. الخطة الجديدة القامبية الرئيس الأسبق فرانسوا تومبالباي كل الناس اتفاجئوا بيا، وبسببها الأوضاع اتغيرت 360 درجة، ودا بعد ما كان بدل أسمى من فرانسوا تومبالباي لإنغارتا تومبالباي لأشان يبقى مثل للآخرين، وفرض في رفضان الثقافة الغربية خصوصا الثقافة الفرنسية، إضافة لإسم حنا مدام ميدوموزيل ميسيو رفضا وغيرا بكلمة المواطن الكبير، وغير الإسم حنا العاصمة انجمينا بدلا من إسم حنا فورت لامي، ومدينة فورت شامبول غيرا بإسم مدينة سار. المجال الإعلامي ما قدر يفهم الأقلية الجديدة حنا الرئيس الأسبق فرانسوا تومبالباي، وغير المصطلحات الإعلامية من كلمة لافوا غيرها بالإذاعة الوطنية، وكلمة لا كانار دي شيني غيرها باسم الوكالة التشادية للأنباء والنشر. الثورة الثقافية والعلمية دي الكان جنبيا الرئيس الأسبق نغرتا تومبالباي كلها كي وقفت، ودا بعد وفاته في انقلاب عسكري في سنة 1975.
1: فتشاد مثل ما قلت لكم في البداية لقت استقلالها يوم 11 شهر 8 سنة 1960، لكن الاستقلال ده ما جاء فجأة، جاء بتطورات هنا بعد من الأحداث اللي كان عشتها تشاد حتى وصلت للفترة هنا الاستقلال يوم 11 شهر 8 سنة 1960. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
10: المصير هنا تشاد للاستقلال بدت من سنة 1945 في نهاية هنا الحرب العالمية الثانية، الشارق فوق التشاديين مثل الأفارقة الآخرين، وأشياء آخرة كل ساهمت في مشيين حنجات نحو الحرية مثل الوعد الشالا الجنرال ديغول في مؤتمر هنا برازافيل سنة 1944 وكذلك المكونات السياسية كل وقت ذاك لعبت دور مهم في تحديد مصير هنا تشاد وبعد تأسيس هنا حزب RDA في مدينة باماكو سنة 1947 السيد جابرييل ليزيت هكولا أسس ليا حزب هنا التقدم التشادي PPT-RDA وهو بس الكان مثل تشاد في البرلمان الفرنسي ومن بداية هنا سنة 1956 كثير من الأحزاب السياسية أسسوها بعد القرار البنك إذن حنسوين الأحزاب السياسية في الدول القاعدة وراء البحر وبلدنا تشاد مثل البلدان الأفريقية الاستوائية الأغابة صوتت بنعم في الدستور حن جمهورية فرنسا والدول دي قامت مثل الدول الأوروبية وقبلت المجموعة اللي بيسموه المجموعة الفرنسية إلا غينيا هنا سيكو توري الأبد ما تنضم للمجموعة دي ومن وقت دا خلاص الأشياء ماشي للتغيير ففي يوم 28 نوفمبر سنة 1958 جات أعلنوها جمهورية وسووا أول حكومة برئاسة هنا جابرييل ليزيت وسنة 1959 بقت سنة هنا زعزعة في يوم 11 فبراير شكل حكومة مؤقتة تانية برئاسة هنا ساول به وبعد شهر بس سوى حكومة مؤقتة ثالثة برئاسة أحمد غلام الله الاستمرت 12 يوم وبعد دا سوى حكومة رابعة برئاسة هنا فرانسوا تمبلباي الكان شكل أول حكومة لجمهورية تشاد في يوم 16 يوليو سنة 1959 بعد فوز هنا الحزب PPT في الانتخابات التشريعية والشيدة جاب تحول كبير في السياسة التشادية وتشاد لقت حريتها يوم 11 أغسطس سنة 1960 وقت الساعة 12 بالليل انسمعت أصوات هنا الأوبي التقيل الأعلن ولادة هنا دولة تشادية مستقلة.
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم فالاحتفال بالذكرى 66 هنا استغلال هنا تشاد احتفل بها أيضا في كل الولايات هنا تشاد من مدينة أبشية تفاصيل هنا خبرنا سمو مع محمد علي محمد أمين.
11: تاريخ هنا يوم 11 أغسطس من كل سنة ده يمثل حدث تاريخي بينكتب من حروف من ذهب في يقول هنا كل التشادين مدينة أبشية كبقية المدن من البلاد احتفلت اليوم بالذكرى 66 على استقلال عن تشاد. المراسم من الانتفالات بدت بوصول أن القائد للمنطقة العسكرية رقم 2 الجنرال حنو مور إبيد الاستقبال الملازم عمر أحمد بعد ما استقبل المندوب العام لدى الحكومة لولاية ودا جنرال إسماعيل يامودا ديربو. بعد وضي هنا الظهور في قبر هنا الجدي المجهول رنت الموسيقى العسكرية لبداية الحفلة يذكر بكونه الوداد اللي شاركت قدمت أرض عسكري مميز شاركوا فوق قوات الأمن والدفاع وقوات الحرس الوطني للرحل والشرطة الوطنية والبلدية والدرك الوطني والقوات المشتركة التشادية السودانية وحرس الغابات والقوات البرية والجوية كذلك المحاربين القدماء والأحزاب السياسية في جو أنا فرحة وزقاريب. غاديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: شكرا محمد علي محمد أمين. نفس الاحتفال ده كان احتفلوا به في مدينة سارة عاصمة هنا ولاية موين شاري. هناك كل العساكر كان جرسوا بحضور هنا المسؤولين المحليين. حسن صالح حسن.
12: بدأت مراسم الاحتفال التاريخي في ساحة الحرية بحضور السلطات الإدارية والعسكرية والأمنية وفي جانبهم كذلك السلطات التقليدية وعدد كبير من المواطنين اللي كان خرجوا بالكثرة في المناسبة الوطنية عشان ما يعيشوا الذكرى التاريخية عن الاستقلال عن البلد. وقت ما وصل مندوب الحكومة لدى الشارع الأوسط إلى ساحة الحرية مر بالجيش الشرف، وقبل ما يتوجه إلى المنصة الرسمية كانت السلطات المحلية في انتظاره. وبعد قليل قام السيد عبد الرحمن أحمد برقو مندوب الحكومة لدى الشارع الأوسط بوضع ظهور على قبر الجندي المجهول تكريما وتقليدا للأرواح الضحايا من أجل الوطن. وكملت مراسيم الاحتفال باستعراض عسكري شاركوا فيها إعداد من القوات المسلحة وقوات الأمن والدرك الوطني وقوات النوماد، وده كله تحت نظام أغاني موسيقية من الفنفار حان البلدية وسط أجواء وطنية مميزة من سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
1: نفس الجرسي سنة العسكر بنفس المناسبة بقت في مدينة هنا مسكورية عاصمة هنا ولاية حجر لميس، والمناسبة بقت بحضور أيضا المسؤولين المحليين. ألي محمد الدودو.
13: في الساعة 6 صباحا القوات هند الدفاع الأمني جو في ميدان الأمة هنا مدينة تفيا لاحتفال الذكرى 66 لاستقلال بلاد تشاد بعد رفعين العلم مندوب العام للحكومة لدى ولاية بوركو الجنرال إبراهيم أخشن كان مر قدام مختلف القوات هند الأمني لقيادة العسكرية رقم 7. من جهة كمان القائد لقوات الدفاع الأمني رقم 7 الجنرال خليل طاهر عبدالله وعمدة بلدية مدينة فيا محمد اللفوز دركلا وضعوا الظهور على قبر جند المجهول تقليدا على الذكرى الأرواح الشهداء من أجل الوطن، وانتهى المناسبة بأرض عسكري هنا مختلف الأساكر منها كمان قوات الدفاع الأمني الدرك الوطني والحرس الوطني للبدو والرحل والشرطة الوطنية وكذلك قوات الجوية من مدينة فيا. أدم عبد العزيز إبراهيم، راديو جات.
1: زنا السموت الزميل أدم عبد العزيز إبراهيم من مدينة فيا وكل حجلنا بما يخص الجرسيس عن العسكر اللي بيجي في عاصمة هنا ولاية بوركو. نرجع لألي محمد الدودو من مسكوري.
14: الساحل العامة لمدينة مسكوري عاصمة ولاية جرلميس هو المكان اللي كان احتفل فوقه بالذكرى 66 لإيد الاستقلال، ودا بحضور المندوب العام للحكومة بولاية جرلميس الجنرال أحمد كرداو حسين والسلطات الإدارية والأسكرية والمدنية والسكان هنا مدينة مسكوري الكان جو لحضور المناسبة في أجواء هنا فرح وروحنا الوطنية. بدأت المناسبة برفع العلم الوطني وأسف النشيد الوطني، وبعد ذا قام المندوب العام للحكومة لدى ولاية جرلميس الجنرال أحمد كرداو حسين ومعايا كمان القائد عن الدرك الوطني جندرمري ناسونال رقم 18 لهجر لميس العقيد جروة جمع فضل بتفقد عن الوحدات الأسكرية، وكمان وضع المندوب العام للحكومة بولاية جر لميس إقليلا من الزهور على قبر جند المجهول وفاء للشهداء عن الوطن الذين ضحوا بأنفسهم. المناسبة كان انتهت بأرض أسكري شاركت فيه الوحدات الأسكرية المكونة من الدرك الوطني جندرمري ناسونال قواتنا الحرس الوطني البدو جننتي والبوليس الوطني في جوهن الموسيقى الأسكرية والزغاريت الشعبية. من مساكوري علي محمد الدودو للإذاعة الوطنية التشادية.
1: شكرا علي محمد الدودو. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:39 بداية كمان نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون تشاد احتفلت أمس بالذكرى 66 هنا استغلالها. المناسبة بقت في كل الأراضي الوطنية هنا في العاصمة نجمينا، المناسبة بقت في نقاع هند الأمة رأسها رئيس الدولة القائد العام هنا الديش مارشال محمد إدريس ديبيتنو بحضور هنا رؤساء اثنين هنا شرف وكثير من الشخصيات. فدي النشرة اللي كتبوا لكم تجان حسين رماد، بشير عمر بشير، محمد أحمد عبد الكريم وعبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا تشوبوية جابرييل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ديل يا ملم الصنبارة، أشي ديل ما عرف مشوار، أشي ديل للوفا يا
1: الساعة 7:54 دقيقة في الاستوديو أنا راديو شات نواصل دائما بالربينا بقسم الروبي من اليمن بعد ما سميت نشرة الغبرة سميت غالي مختلفة نواصل دائما ببرمينا دبلا خنا وفاء إدريس محمد دينا جبرين الشيخ محمد أمرية هذا هي جبرين فكي جبرين الشيخ عمر أبرس الحاج مكايل أخي جرمة كبير أنا جرمة كبير الرئيس عيسى عبد الرحمن الحاج أبو أمينة فكي حسيني فكي حسيني الشيخ فلاتي أجيت رخيص كشل محمد بلا ما دوت رمات جبريني بلغ بهزن يبلغ بهزن لبلاما جبرين محمد للحاجة بكر توم لبلاما قنبو دنا بلاما جبالاما أنجبيرو أمجبيرونا بلاما محمد آدم بلاما صالي الشيخ هارون ود القو الشيخ عبد الرحمن حسن بلام بورو بلام محمد والجندي بلام بشار عبد الله بلام حامد جبرين وأخيانا بلام رمات مبدي وأخيانا الشيخ عمر أبشنب بلام جبرين ناصر بلاما محمد أخي وأخيانا بلاما سيدة وأخيانا بلاما محمد ولد الشيخ إما بلاما عبد الرحمن هارون بلا وأخيانا بلاما محمد وأخيانا كلهم في أبديدي بلاما إما نكاسة وأخيانا بلاما بيشي أم أنجبيرونا الحاجة جدة هارون وأخيانا بلاما جدة إبراهيم أما وأخيانا كلهم في كاميرون توم خرسة سليمان أما وأخيانا وكل أخيانا في الفاس بلاما درما وأخيانا في أمبالولي بلاما آدم وأخيانا في أمبدي بلاما هارون آدم وأخيانا بلاما مختار وأخيانا بلاما نكاس وأخيانا بلاما الضيف وأخيانا فليجة محمد أحمد في مشاغة بلاما أليفة وأخيانا في المر الشيخ بركة وأخيانا دليجي موسى أشنو وأخيانا في الدقيل دليجي رمات وأخيانا دليجي إيسا أبكر وأخيانا أبكر سيار جارو حسن وكل الأهل البر وداخل بموت أنا بيتهم وزوجتهم أخي ضهية الماتت أولت الباء في ليلة الاثنين والصرا كمان يسوها عليهم بالأربع في هالشابة أمبرية انتات الشيخ محمد جبرين أجيت جبرين المعروف بأجيت أجيت كفترة ألقوني عمر جبرين ألقوني هارون جبرين مكيلة ولا الرخيص يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون صلاة الأربعين أنا أمهم وأخوتهم مريم بنت أحمد ده يسوها باكر بالخميس في كركم بلسات انتات البلامة أحمد آدم أنا كرير أجيت جبرين المعروف بأجيت كفترة ألقوني عمر جبرين ألقوني هارون جبرين ما قيل ولد الرخيص يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكونوا صلاة الأربعين أمهم أخوتهم مريم بيت أحمد ده يسو باكر بالخميس في كركم بنسات انتات البلامة أحمد آدم. نواصل دائما ما برمانينا بقسم العربي اما هارون ابكر هارون ما مهاجري هارون محمد خال هارون ابكر خال البكر خال هارون جدة حسين جبرين حسين يبلغوا لكل الاهل البر وداخل كنت سرانت الاربعين انا بيتهم انا سرانت الاربعين سرانت الاربعين انا ولتهم عبد الله خال هارون ده خال عبد الله خال هارون ونايم محمد هارون ده يسووها مباكر بالخميس في دلكينا انتات البلامة جبرين أبخريس نكرر إما هارون بكر هارون مهاجري هارون محمد خال هارون أبكر خال هارون جدة حسيني جبرين حسيني يبلغ لكل الأهل البر وداخل بيكون سنة الأربعين أنا إيالهم عبد الله خال هارون ونايم خال نايم محمد هارون ده يسوع مباكر بالخميس في دلكينا انتات البلامة جبرين أبخريس أسا طمين سوا في الاستديو الراديو جات نواصل ضيمين ببرمين.

0: 8:05 في الاستديو راديو تشات، نواصل دائما ببرنامجنا اننا غادي دائما في خدمه المستمعين. بس تعرفوا يا اخواننا الخريف باقي كره، وكان الناس كمان كل واحد ده يعني الخريف كمل، خريف ما في، خريف ما في، غريب ما في، لكن بس الخريف ده يعني ده يعني شغل، يعني شغل ده الله قادر من هنا من شهر 8 الى شهر 1 كله يصير خريف، كله قادر. هما دام ده يا اخواننا، انا يعني النار كلها كم تمشي تمشي 10 20 كلها كل ما يمشي لها وتمشي لها وتجي تمشي لها تدلز لها ده الله ده الله ده يعني الله قادر. وغزاين ملانات المطر يا قايد، الرحمه يا قايده، شغل كم مقصر كما في بلا خريف الرابضه بخريف ده، الخريف والصيف والشتاء كله ده كله يعني شغلنا الله في ايدينا الله، وسيده المود والحياه كلها في ايدينا الله، المرض والعافيه كلها في ايدينا الله، شنو كله في ايدينا الله، وسيده بس سيده السماء ده شغل يدرب يسوي الانسان كله شغل يدرب يسوي الله ده قادر في ملكه. حمدا من ده يا اخواننا الناس يعني كلام خلي يعني يتوبوا. المهم ده المطر كم خف، المطر كم خفاف، اي بلجة شنو كله يعني التوبه هي اهم شيء. هسه الارارات الكلام الفارغ المصايب الفتن القارات بيبقى ندير للدل بس يعني يداقرن خريف، لكن ربنا غادر ومريد، ربنا يعني ربنا ما بخلينا ساكن. حمدا من ده كل واحد خلي يعني يتوب يعني بالصدقات، توبة لي بالصدقات، صدقات وقيام الليل وتذكر ويعني يعني يعني يعني شغل كثير قاعد. الصدقات هي أهم شيء، كثير قليل أمبولولو تمر فول مديدة قروس أي مشغول على حسب قدرتك، الفيل كان ضربت طرد كل تجري على حسب قدرتك. المهم الصدقات والتوبة هي أهم شيء، خلوا منه كل الليب الكلام الفارغ الريب والفساد والإيري والمصايب القادت بيبقى عند الشغل الحسة قاعد يبقى ده كامل كده. خلى المري كله تقيف، الري ذاته الري تسوق دي كلها ربنا قادر يوقفها. ها مدام ده كل واحد خليه يعني يتوب، التوبة هي أهم شيء. ما خلص كلام فارغ، خريف كمل، خريف ما في، الخريف كم هي منا كمل بيسوبل يسوي لنا شنو ده يعني ده كل ده كلام أنا ده نادم بدنان ساكت. خلي يعني بلا الخريف ده شغل كيف يبقى ما في، بلا الصيف كل شغل الله قادر الله أول كي عنده صيف عنده خريف عنده شتاء عنده درات. أي أخواننا يعني الشيء كله ربنا قسم ماشي بترتيب. هما دام ده يا أخواننا ربنا قادر. البارك ولا مطر الشيء سبات ويا هسه كل الوقت الشاي اللي مدودلي أنا قاعد داخل ما بعرف المطر كان قاعد تصب ما تصب ولا كان أنا قاعد يعني المطر كان تصب ولا ما عندي خبر، لكن بس وقت أنا قاعد بدخل في السالة ده الماء الوضع شايل مدودلي. ربنا يعطينا خير، يعطينا مطر بخيرة، مطر إن فيها نيمة بلا مشاكل بلا فتن. ربنا ينجي يعطينا خيز مبارك وخيز انت خيز الله يعطينا خير إن شاء الله. الساعة 8:09 في الاستوديو أنا راديو تشات، نواصل دائما ببرنامجنا بقسم الأرض فارس
1: والفي المكاتب تشادين الفي المدارس والفي المكاتب

نبني نعمر يبصه حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان.

كل بداها الآن حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخدم برا من القسم الأردن من السبع 75 دقيقة سميت منا وتغنوية سميت بلاغة ميلادية والرسمية نشرة الأخبار خدمت ما كانت الفنة كيوبيا جابريال تجهيز وتقديم هارون السلاج نخلو بكل زميل تلنغايسر عشان تابلوك برامج بكلام صراحة هنا مجمعنا الراديو جات في أمان.

وتسعمية وخمسين وتسعة مراكل والتوال بارا سول با يندقى مرينة بوزني تهر بارا آمد كلا ملا مرينة كهر فصابا ينغى بوزني تهر بارا آن إرني أغو إشاد مري إستغلانا لكينا تي آن فرانسوا تنبول با يندقى تي مري إرني يامشيرين و أربا أنو سند آليف وتسعمية وخمسين وتسعة مري إرني كهر إرني مري أغو بوزوني بوزني تهر بارا إني غيندني لوا مري Parti huma resmi yer nami parti huma na aynu parti progresist kaden indiga ter nawni ter bara ama ene gendene mere ber resmi yer ene nakre tejeran ar gu gna mere hermeni awchat mere durko dilli hermeni bo sabacha mere prezan bozini François Tombalbay yem aynu sanat aynu ukr aynu mere bozini lahaddi kad mere hurriya ma hakini sanat alif o tusumiya o sittin رسمیر یم رته ر دوسو همره رسمیر انګه ان تومبال فرانسوا تومبال با اندګه دلی هرمه نه چال مره حریما حکنه لبر تندا مینا گنا لبر زا هلو زولن اینو چال مره حریما حکنه زا استغلا مینا را امارنو کبر اما کبر هرمند نه زا زولن هرمند نه استقلال چال حریما چال حکنه دوله مره چال مره دوله گندرا لبر تمره یا رگنا فاتر تر برا انگلا برا میرے جہسن یندرا تیلم گیوس انکرن جان کار سال محمد سالے ساگا کے محمود گسرا گردے ردوان کی اندگر محمود گسرا کابین تگ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقري تروق رادو تشاد إذا الوطنية تشادية دوغ مجد سير فوكار سو فاسل موي ميغا استرن كلمتك رول كافيكي ترونيا رو الاربني رو سيكاريو نفرتاين بارد بريو تسير كرمشني تزيرينا فيني غيجي دانتين فاتيمي كاجا مالاتو كابين تكنيك محمد نور موسى ngal studio moto in radio chade ronde sio monse Umar Idrissa Umar kabin technique

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الطب التقليدي وأهميته في صحة الإنسان. في الحلقة دي نحن ندور نحج في الطب التقليدي، معناته الناس اللي بيعالجوا الناس بشدر وغير ذلك، يعني كيف بتعلم الطب ده وكيف بيعالجوا الناس، وكذلك أهمية شنو في صحة الإنسان، والإنسان إذا مرضان ده كيف يمشي ليهم وبيشيل الدواء. وضيفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد الرحمن مدو محمد، هو رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. اهلا بك سيد عبد الرحمن في استديو راديو تشاد.
1: السلام عليكم. شكرا لك
0: سيد عبد الرحمن. انا اليوم برنامجنا ده يحج في الطب التقليدي، لكن قبل ما نبدا في البرنامج ده، انت طبعا نادم رئيسنا اتحاد ده كله، اول كده سيره ذاتيه هنبدا انتينا.
1: انا عبد الرحمن مدو محمد، قمنا لجينا جدنا خلاص، ورئيس انا طب تقليدي في تنجيلي. يقدر يسي ارهاب كثير في شغل ده جديد، مش ده طب تقليدي في تنجيلي ده جدي مالم قادر، ده ابو لامي.
0: انت الطب التقليدي تعلمت منه؟
1: اي علمت من جدي، وانا من قمي من جدي خلاص. وقت انا دوك ده ما انتونا كي ورا خوالي دول، هما خلى لي يالا يالا اللي انا يبوا لي خوالي ورا، ده خلاص بيعلمونا اننا ثلاثه اللي كنا انا بكر وبانغولو واتو الرابع كان القائد هسه كل ابا كان سال ده بنتي ما سالته وما بخر مشي حقنا اخو سخر امينو ابونا انا شيلنا اصوب التروزوري حقنا انا فيدراسيون انا ما يتين ده امينو ابونا ده ورثنا من جدي
0: حج لنا كيف في فيدراسيون هناكم هنا الطب التقليدي ده.
1: اي انا اول وقت جينا خلاص كان خرم ده عندنا مشاكل مع الاوتوريتي ومع البوليس مع الانيس مع الارجي وكمما دوكي يقول ده شارلاتان، يقول ده سمويان فو، يقول سورسي، يقول كي خلاص ناس اسكرو وكي شالونا دوسيه كي اللي وصيب لنا كي ينتينا قدرة نخانو مدى ما في. أنا شخلت مخي مشير على نيجيريا هواكي على بني على توغو على كوت ديفوار دوروك نيجير دور كامورون قبل جيدة ناسينا اندوم نيزا. أنا قبل جيدة أنا قلت كده داري لكيف نسي أنا نفسي ده نروح على كيفي بأسرار هكي ما نخاف من الناس الآخرين ده ما يقدروا. أنا قلت خليني كريي أسوسياسيون لتراجي براسيون بولا ريشيرش عن ميديسين تراديشنال. على قبل مشيت برا في تراب انا لك مشيت جاي في اللي هو يقول له جريديا مشيت جاي هناك انا خرج هنا كله انا جاي مشيت كاتشالا. انا زمان نقول له كاتشالا كاتشالا ده هو بس كبير على الناس هسه بريزان بريزان زمان انا بريزان ما نقول له الا كاتشالا. انت رجال 10 20 رجال في ورق ده انت خلاص كاتشالا. انا بكاتشالا قلت انت 4-5 جواد نروق ميالات اللي غنى خدمه بس شايب توفى. انا خلاص قبل جينا من انا قلت خلاص نكري اسوسيشن جيت انا كري اتر ام تي Association Tradition pour la Recherche en Médecine Traditionnelle. Alors, on a adhéré à Serfamed. Brian Boy a créé Serfamed. Après la dissolution de la Serfamed, la Serfamed a dit que ma fille, vous avez dit que ma chakil, fi Serfamed. Alors, on a dit que ma chakil, mal médecin, mal imprimé, mal pharmacien, ou comment je suis au Michel, à le charlatan, qui est tout le monde en Urut, ou qui est au Marat. والمرضين بتاني قبل يمشوا في اوبيتال ان ما عندنا نظام اوكي وزات لقي مشاكل اوكي دو انا جو من نيجيريا جا انتم اذن اي بيساوقوا في الدواء خلاص انتم مره وادين سببات اوكي وتاتا برجا خلاص جو لا يمنا ذكر كروبوم وزات خلاص برجلو خلاص وقف السرفامين. انا قلت لا ان نقول في دارنا حلالنا وما عندنا مكاتب كيف بس قاعدين ما بكون ده 2008 انا جيت كريي اتيرنتير من انا كريي اتيرنتير مشيت في مينيستير دي الانتيريا ديبوزي لو ودونا في انكيت دو موراليتي سنة انكيت اللي اجرى عمل باشر اوتوريزيها كنا خلا لقينا اوتوريزيشن من عمل باشر عن 2009 خلا من 2009 غانا خدمو كي ابري انا قلت لك خلاص ده اخرين كل جو كريه برا جروب ما دول كريه خلا اي مواد كان نقول له كان مهجد يقول له رئيس داخل يقول له رئيس داخل يقول له رئيس انا اسوسياسيون كان قلت له تالو نسو فورماسيون كان سوينا فورماسيون ده حكومه يشيف فورماسيون كان دي انتينا الدرجه قال انا وريت للبروفيسور ابراهيم بوي قال ابراهيم بوي قال خلاص لو ما جماعتك قال انا سويت كومونيكي كل اللي مت شدار جينا في توماي جينا خلاص سوينا فورماسيون بعد الفورماسيون انا قلت خلاص كل اللي مت اي على اساس كنتو رئيسكو قال رئيسنا يا تقول الفتوش رئيسك خطو أنا لميت كل عشان دورة نرجعلي لازم اللي يقدر يكرب علينا جميع ده كله بخان وايد قالوا خلاص نسويشون نقول نكتو فيدراسيون ناشونال ديز أسوسياسيون دي براتيسين دي لا ميديسين ترديشنال أوتشا ده فيناب
0: ده هسي أنت الرئيس فوق
1: ده كل أنا رئيس فوق الأكثر من تقول أنا برئيس الفيناب كل أنا برئيس هم الجماعة قالوا ما أنت ما عندنا فوت أنت الرئيس نفر أقول فكر منك أنت أنا أنت أقول رئيسنا خلاص بلا فوت شالوني أنا بس رئيس
0: سيد عبد الرحمن الطب التقليدي ده معروف في العالم كله معترف وفي جات كله ما شاء الله هسه بيدربنا من استر دراسات كله انتوا قاعدين تاخذوا كاول كهج لنا في الطب التقليدي هو كمان هذا شنو وكيف تعالجوا الناس
1: وطب التقليدي ما هو بس اما الصحه هو بس اما الطب النصارى ذاته النصارى ذاته هم جو دخلوا في افريقيا مشوا في ايجيبت مشوا علموا سقراطس نسنا فرعون علموا في مصر مصر مال افريقيا وذاته تعلم في مصر حتى لقي خبره في مصر مشى سواء الطب النصارى عشان ده هو الطب التقليدي من زمان كله من اساس كله الله تربانينا خلاص الله تربى كله قاعد ده جيزان كله قاعدين وانتنا خبره لما الله انت هو بس الدكتور هو بس المساس اللي هناك ده مصحاري اما كورو مساس العديل ده هو بس الدكتور عشان الله انت ايه من شافك بس برفع عندك انصفار عندك ورده عندك تيفويد سكري عندك ايه عندك ايه الله انت خبره من شافك بس يرفع ده المساسيه العديل اما مساسيه الاخر مصحاري بيسير ناس بيسير دور ده ما يقول له صحاري مساس الأدلة هو بس إن ده أم من شافك بس يعرف مرضك خلاص يقول كبش ولا يقول لك صحابة ولا يقول لك مراي ولا يقول لك همت ولا يقول لك إجليد يقول لك نبك أمشي جبوك كي لمو فورو أنتو يشر بالقافي ده أنا الأدلة الله أنت عشان هو بيشيف الشدر ويشيف البني آدم ويداوي ده تبي تخليه الله خلقه عشان هو خلقنا ويلقننا شغل اللي داوينا
0: حسي دواء أنا تبي التقليدي ده يقول لك أنتو جاي تجوا من الشجر بس
1: مين شجر شغل آخر ما عندنا
0: وده إنسان يمشي فيه كدادي يفتش ولا كيف
1: هاي ما زول الله أنت خبرة ما أي من اللي زول الله أنت خبرة زول الله أنت إين وش عارف شدر ربا برفه الدا مرة كنت دور والودة تلقى الدا لأن من ده شيطان يداوي دا لأن ما عند رطوبة يداوي شدر الدا كي دا شدر الله كي عباد الزمان الله أنت خبرة دا وما لقيوه بطن خلولي يالو يالو خلولي يالو يالو خلولي يالو لقد أنا جدول أنا حسا وارا لقينا أنا كل ما نبغى حسولين خلولي يالا على شغل لما بودر أسأل الحمد لله أنا ما سكن نكتبه خلاص
0: نكتبه
1: يا رجعين يا رجعين وارا عشان ما نخلو يودر الناس قارين نكتبه خلاص ها قارين نكتبه عشان كما كتبنا را يالا الحمد لله كل قارين خلاص يالا ما ها جينا كل أنتنام عشان البني آدم ما بيتويل كان كتير شغل 100 سنة 120 سنة 140 سنة بيموت وانت كان بيجي حسود دولة ده بس قبل وارا ده بس يوم ده أنا نحجي نقول شنو البريمي أوريا في دكتورة أنا فورميهما في ديزيم أوريا أنا فورميهما في دكتورة شادية التراز أوريا كل إندي إليفا جدول قولوا 7 سنة أما في بخاني أنا ماجرين بس أنا شغل آخر خلي أما كان في تيب ده نشوفوا ماجريني بس وديتهم كرادي علمتهم ده في فيلرا انت شلت عليه دكتور انا ده شلت انا شنو شلت انا سكري ده طبق ده طبق ده طبق شلت انا شنو شلت انا رطوبه ده طبق شلت انا شنو انا اكل انا جلد مرض انا فروه يقول له شنو ديرباتوز قول الحق امشي شلت انا تشوفيت امشي شلت انا بروبليم مانتال امشي شلت انا تنسيون امشي كله انا علمته ما حصل لي لقوا الدكتور هذا يا لي علمتهم قاعدين اكون بصموني ذاته لقوا 17 18 19 كله مشي له علم ده دواني انا فاكولتي دي سيانس انتاني شنو اتيستاسيون دو ريكونيسانس اتيستاسيون دو ريكونيسانس ثلاثه يعني اتيستاسيون دو ريكونيسانس كي انتوني ثلاثه قال لي انتوني كادورو امز دو كل انا بيجيت بريمير اكسبوزيشن انا ميديسين تراديشن في تشاد امز على سيون فيت اجينا في افير اترانجير لو تروا انا بيجي مير استانت
0: فيت انا كمان صوتو في افير اترانجير ده كده حجر لنا شيء كما شفنا كنا صايدين جو من برا بتشاد كله
1: اي
0: اه ده حجر لنا
1: الحمد لله منستر انا سانتي ورئيس الدولة الله اجرا مارشال كل سحادنا فينانسي غورس لجينا وخدمنا فوقا لاخد انتوني بريم بريمير بريم لجينا والديزيام كل ليغو والثالثيام كل ليغو كل لجينا بريمير اكسبوزيشن انتونا كادو لجينا لجيتا مي الف انتوني باتان انتونا فوقا باتان ميداي فيتري بين دا في لوبا
0: ما شاء الله
1: وانتوني اتيستاسيون كل انتوني الغورس لا سما مهم على الشرف بس على الشرف ده وفاته غورس ده
0: صحيح
1: اه شرف ده فاته لي غورس ده كله حلو وانا شرف انا لجيتا في قدام اولوف انا ناس في دوله كفا انت بس نادوك يخطب قدام يقول انت بس اكل انت بس كبير ده كله خلاص فاتا مال خلاص
0: حسي سيد عبد الرحمن انا هنا في جاد عندنا ده ناس وجد ده ما بفهموا طب التقليد اللي بيشوفوا مثل الناس دول مثل الناس بتروحوا ناس وناس ما عندهم فايده وناس كي انتوا هسه بجمعيه حناكم وعندكم اوتوريزاسيون من الدوله معناتها منستر كله تعرفكم والدوله كله تعرفكم انتوا ناس رسميين كي تعالجوا ولا ما كي
1: مشل.
0: لكن في ناس وجد ده ما عندهم اذن كيف بس مثل جاي يعالجوا ديل تقول لهم شنو؟
1: ما أصل الناس ما عندهم إذن كاب بيعالجوا ده دم الناس اللي قابوا تلف وصمنا ده وأني ندور الناس اللي يدوروا كي عمونا ده خلي يمشي في مكتب عشان عندنا جمعيات عندنا مكتب وعندنا بخن مخص حساس قاعدين ونمرقنا كل معروفين بلاك دول كل عندنا وجميع قاعدين يمشي يخدموا معنا علينا وعلينا هسه قاعد نرجو شنو الفضل لنا فضل لنا الكود ديتود عشان اللوا مرة خلاص اللوا عندنا فضل لنا الكود ديتود وكود دونتولوجي ندورو بيرو اكزيكوتيف انا كونسي ناشونال دي ترادي براسيون دي تشاد عندنا كونسي خلاص الكود ديتود وكود دونتولوجي والكونسي كله خلاص ادوبتي كاتونا بريزيدان كونسي ادوبتي خلاص ما خلاص عندنا عندنا قدرة اكون نلقو ديبارتمون في مينيستير كله يقول لنا خلاص ده سي جاك وحكومه بيساعدنا يسكرو دول الشارلاتان دول الجايس ديزور دول كل نباليهم
0: معناتها هذا النورمال ده اي نادم يقدم في الطب التقليدي ده
1: أي.
0: يمشي كي ينتو شهاده قبول عشان يعرفوا كي هو كان عند ايلم في مكان
1: يعالج الناس يعالج الناس يجي لنا في جميع ويجي معنا ونسالو عندنا كلمات في يتو علمك جيل منوين اساس لقيت شنو وخبره شنو عندك اوكي نشوف كما عند خبره انا كتكتكم ما انتم
0: يعني سايكي
1: ما انتم ما انتم الا نشوف لنا عند خبره وخبره كل يورينا انت تداوي شنو انا نداوي كين نداوي كين نداوي كين كل ده ما جنراليست ما يبقى شنو كان غايبنا في الليل ولا حراي سالناك ده انت تقدر تداوي دي شنو يقول فلان وقت داوي بشدر وينو نشوفو شدر الوارا ما أننا نعرفه هو ولا ما هو قال كتاب راس ساكت بس حجة كل أننا نفهمه وياتو جدك ياتو أبوك ياتو علمك علم في وين كل نسالو كل عندنا فيشي جاي نرامبلي فيشي جاي كومبلي حتى قبل نقول له خلاص انت أبدا وما تروح ألقى لك مكتب أقعد بخان واحد عشان ما تلف وصمنا ناس قاعدين ناس جميع دبوا كثيرين أم وادي ناس خلاص زمان عنده مال مالهم كمال بقوا شدارة واي زمان أسكر قديم ريتريتي قال بيجي شدارة واي حراتي قديم قالوا شداري واي زمان بيجي مردان يلا يلا كي داو داو شدر الداو رجع يا سما يا سما كي لخليك عافي على يرفتينن ثلاثة قال بيجي شداري لفردول لما تلفوا وصمنا أما أنين ندور شنو الدوكيومنت حقنا دخل حكومة جايس علينا كتشيب الدوكيومنت راك لما خلاص بخان وايت خلاص مش لا صار انا وريته كود ديتي دي كود دونتولوجي اللوا ما خلاص لقينا اسامبلي ادوبتي اللوا خلاص اسامبلي خلاص ادوبتي اللوا فضل سنا ما اسامبلي يدبروا وما كونسيل دي مينيستر يلقونا كود ديتي دي كود دونتولوجي هنا وخلاص مكتوب بيرو اكزيكوتيف البيرو اكزيكوتيف ده انا شنو الناس انا حكومه وايت تنين وايت تنين وايت تنين 20 ده كل الناس انا حكومه انا الشداره 15 كل كي 35 ده البيرو اكزيكوتيف انا كونسيل ناشونال تراي براسي الخلينا كما في كل شيء لان وايد تنين وايد تنين وايد تنين كل دخلوا معنا ترادي براسين ريكوني مشيلي انا 15 الناس معروفين راس راس راس دشنا 15 شدار وال20 ده حكومه 35 الكود ده كان خلاص من خسروا كي كود دي تيد كود دنتولوجي والبيرو اللي كيف مشي وريت 35 ده ادوبتي انا خلاص بخان لي عندنا قدره وعلم ده يلا سو بالياش علم سو راف امشي لهم بيت ببيت لونغو لونغو زانغا زانغا امشي فتشو يا تو شداري يا تو ما شداري يا تو فورمي يا تو ما فورمي كله ونكري فورماسيون نرجو إنكنيات الماتيريال اللي جبولنا كميشين كميروس كميوين يجبولنا ماتيريال أن نتخل نقدر نفافريكي رودي تراديشنال دي بريمي كاتيجوري دي دوزيام كاتيجوري لتشاد عشان ما نقدر نقدر نرجو يجبولنا من دولة أخرى أنا ريش عندنا شغل ما فينا ما في
0: هسا أنتوا مرات كي مثل في فيدراسيون دولة كي إسكي تلقوا فرماسيون من مينستير ولا كي
1: هاي ما الحمد لله هسا كي فورمي هجينا أوميس كل كي فينانسي يا ما دكول ما عندنا سوينا فورماسيون أنا أمبلاج أوميس ما مينستير أنا سانتي بارتنر قالمو سوينا فورماسيون غير 200 ناس formé à Guinée, fait emballage, fait posologie, fait mode d'emploi, manifestation en patient, aux dates de fabrication, aux dates d'expiration. Cool, fait d'année de formé. Ma formation, elle est Guinée, il y a في بيبلوتيك ده مدام جابلنا شينا بريمير بريد عشان عندنا فورمي خلاص في امبالاج اديل في بوزولوجي في مود امبلوا في مانيفيستاسيون جهزنا على علمنا بطل جمال في ورانا جينا علمنا على وقت ورونا قال جبو برودوي سو اكسبوزيشن في فاك ما سيني في فاكولتي دي سيانس اجينا سيني اكسبوزي في فاكولتي ده على مام دي جوري جو شافورا فورماسيون او ميسال فينانسي ما مينيستر دو سانتي ده ريسير جو شافو كوم لو كل بو امبالاج وبداتا كان اكسبيراسيون و دات انا فابريكاسيون دات انا اسبيراسيون و بيبوزولوجيا كوما ما جايز ميشيل انا نصار اما تفلو بداخل تي بي تخليدي
0: ما شاء الله
1: اي خلاص دول كان شارع كل خلاص قلب برقد انا بشربك ماما
0: عشان بعرف ان الدات وكي
1: ان الدات
0: مش قدر رحمان ان قريب نكمل البرنامج لكن قبل ما نكمل البرنامج ده ممكن تحجل لنا شيء كي نادم هسه مرتان كان جاي لكم انتم في الطب التقليدي ده انتم اكزيما ما عندكم انتم كيف الدواء
1: هاي ما انا مش الاصل مرضان وايد جاء مش لا ما عند راسه وغار انك شفنا ما نقدر طوال نودو في اوبيتال نقول امشي سي اكزامي عشان انا خلاص عندنا ريلاسيون مع حكومه من السر شهر شهر جاينا وانا ما نقدر ندور الشعب قال انا 100 ريال ندور الشعب ده ما بكون امشي سي اكزامي وتعال ومرض وادين ده مرض الكما وصل اكزامي كل ان نعرفه مش الباسور وقال لي انا عندي باسور باسور اجي jaabi ga yamuru barra wala an kan gaayi sebi be dam dam ga yamuru mini aw indi bouton duga duga fi jaabi ga yamuru aw botini ga or or botini ga la fardo la man lozo fe examen ko dama hala da shoal an hada adi o michel mara wagad wala sakhir wag way way akoloni akoloni la fardo la kashibna na pali am so examen akou shoal la pali o reki fransa o kato kore shuta o wadi shibna ki shoal la rutuba kulen lozo ni kul am so examen hotel it am so examen hotel o hadr hadr michel bigi fajan fi lel o yigato kore o shoal fatras na خلاص عندنا دليل شيفي نسو شفنا شغل خليبان اللي قلت خلاص انا سويت قدرتي شغل خليباني ودو اجل في اوبيتال نشوف شغل الله بيسي مش لان كان بادلو معنا زمان ده كان ودينا كله ما بو امرنا وهم ذاتو بنفيس وما بو لزولنا هسا خلاص بيننا هسا الحمد لله منستر دو سانتي شعرنا في ايدينا وكاي فينانسي فورماسيون من فورماسيون فورماسيون فورماسيون واس عليهم كما ماشي منستر كل فجر نمشي كما ماشي فجر اشي نمشي كما ماشي يومين ثلاثه انا غافي منستر بيجي مشي فونكسيونير انا منستر
0: هل دخل اساسا لنا وين عندكم ناس انا تب التقليدي بيناتكم كي عندكم ريلاسيون علاقه عندكم مثل دواء انت كي ما عندك تنادي اخر ومرض دك ينفادك دكتور تنادي نادم اخر بس عندكم كي ولا ما عندكم
1: هذا بس اساسا الجميع ده اي مزول جاء ادري في جميع ده عند فيشاغا عند نمره تليفون حقا عند سبيشاليتي حقا جاي كله في فيشاغا فوتوغا كله جاي فوق اصل انا ماشي في بيورو حقي تلقاكم من كل جايز دول كان جابت مرض ميشيل ميشيل ميشيل اللي خلطت ديريك انا نشيل تود نعرف لنا نرى باسيان انا جا اللي خصك انت انا كسرين او انا شيطان او انا سير او شغل كي اوبيتال كل ما يدري داويدا ده انا انت اللي شفنا انا اوبيتال انا نعرف طوالي مي الحق اني نخصنا انا نعرف طوالي خلاص انا نقول فلان تعال انا عندنا ريلاسيون مره بيننا عشان ده بس ريبه انا جميع الدسي
0: ما شاء الله سيد عبد الرحمن مدو محمد الكلام جميل وشرحت لنا طب التقليدي ما شاء الله شكرا جزيلا وجينا في نهايه البرنامج ان شاء الله نادوك يوم اخر كمان تجي تكلم لنا ان شاء الله في بعض المواضيع شكرا جزيلا ان شاء الله
1: الله يبارك عشان الناس وادين كيدورون كل في نيمورو 66 32 20 69 او 99 52 94 98
0: ان شاء الله
1: على 66 ده واتساب وابل كل
0: شكرا ان شاء الله
1: عفوا
0: تمام شكرا جزيلا سمعنا في كل مكان هكذا تابعت هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد عبد الرحمن مدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. في خطابها تقبلوا تحيات المحدث في التسجيل أحمد شهاتة إبراهيم وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: Dan hari itu.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التالية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من داخل الإذاعة الوطنية من هيئة الأونما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 3 تماما، سجدونا نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 3:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات قنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. مستمعي الكرام، 45 دقيقة في الهندسة الصوتية، المهندس محمود قصرة، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، ما تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جميلة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد.
1: مساء النور مريم، المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الأولى لأمسية هذا اليوم التي نبدأها مباشرة بالتفاصيل، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. في خطابه إلى الأمة التشادية بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال، أعلن رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو أن قرار العفو الرئاسي لصالح عدد من المحكوم عليهم. القراءة السياسية لهذا الجزء من خطاب رئيس الجمهورية نجده مع رئيس قسم السياسة والاقتصاد عمر حسن دهب.
2: في ذكرى الاستقلال حيث تستحضر تشاد معاني السيادة والوحدة الوطنية، جاء إعلان رئيس الجمهورية عن العفو الرئاسي ليضيف بعدا آخر إلى الخطاب الوطني. الإعلان لم يمر دون ردود فعل سياسية وحقوقية، إذ تتباين القراءات بحسب موقع كل فاعل، لكنها تلتقي عند أهمية أن تساهم الخطوة في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. جيكوم بفرانسوا رئيس حزب الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية:
3: في إطار السعي إلى التهدئة، أعتقد أن إعلان رئيس الجمهورية لن يقتصر فقط على سجناء الحق العام، وإنما قد يشمل أيضا بعض القادة السياسيين الموجودين في السجن. لقد فاجأ رئيس الجمهورية الجميع بهذا الإعلان، ومن وجهة نظري إذا أقدم الرئيس على منح عفو رئاسي للقادة السياسيين الموجودين في السجن، فإنه سيخرج من هذه الخطوة أكثر قوة ومكانة، كما ستخرج الديمقراطية التشادية منها أكثر قوة ونضجا. وأعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تسكت الأصوات التي بدأت في الانتقاد من ديمقراطيتنا الفتية والتشكيك في مسارها.
2: من جانبه، يضع بيرال بيكوبو النائب البرلماني يضع القرار في سياق المشهد السياسي الوطني وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على العلاقة بين السلطة والقوى السياسية والمجتمع.
4: بما أننا في السياسة نعمل وفق منطق التوافق والحوار، فإننا نعتبر هذه الخطوة مرضية نسبيا، وعلى أي حال نحن راضون عنها وسنتعامل معها بإيجابية. لن نرفض كل شيء، وفي الوقت نفسه لن نصفق لكل شيء، لكنها خطوة تسير في الاتجاه السياسي نحو تهدئة الأوضاع السياسية وتخفيف حدة التوتر.
2: إذا كان السياسيون ينظرون إلى القرار من زاوية التهدئة والمشهد الوطني، فإن المنظمات الحقوقية تركز على البعد الإنساني والقانوني. فالعفو بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان لا يرتبط فقط بالإفراج عن المستفيدين منه، وإنما يمكن أن يكون أيضا مدخلا لتعزيز الاحترام والفخر. لارمي بلغار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
5: بصفتنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نرحب بهذه الخطوة ونثمنها، ونرى أن هذا العفو ينبغي أن يتوسع في إطار سياسة اليد الممدودة التي ينتهجها رئيس الجمهورية في إطار تعزيز المصالحة الوطنية. لذلك لا يسعنا إلا أن نثمن ونرحب بتنفيذ هذه المبادرة من جانب الحكومة.
2: أما تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان فيضع الملف في إطار أوسع يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والعفو والمصالحة الوطنية. محمد قدنبي منسق التحالف:
6: بصفتي ناشطا في مجال حقوق الإنسان، فإنني أرحب بشدة بقرار رئيس الجمهورية المهم المتمثل في إصدار العفو الرئاسي. فالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية يعكس في المقام الأول التزامه بمبدأ التسامح والعفو، ويجسد إرادته في تحقيق المصالحة الوطنية، كما يمثل استجابة عميقة لتطلعات الشعب إلى السلام والعدالة.
2: وبين الترحيب السياسي والاهتمام الحقوقي يبقى السؤال الأبرز ماذا بعد العفو؟ فالخطوة يمكن أن تشكل بداية لمسار أوسع إذا ما تبعتها إجراءات تعزز الثقة وتدعم الحوار وتفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة بروح المصالحة الوطنية، كما أن تفاصيل القرار ولا سيما تحديد المستفيدين ونطاق العفو وآثاره القانونية ستكون حاسمة في تقييم مدى تأثيره على المشهد السياسي.
1: ترأست صباح اليوم أمينة الدولة في الصحة العامة مبايديجي ديكانجي فرانسين أعمال ورشة مخصصة لإطلاق مشروع تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة بالبلاد. المناسبة كانت بفندق ريزيدانس بحضور عدد من الشركاء المعنيين بهذا الشأن. تقرير عثمان يحيى الحاج وقراءة عبدالله حارون آدم.
5: من أجل ضمان التوفير المستمر والدائم للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية في كافة أرجاء البلاد، نظمت هذه الورشة المخصصة للإطلاق الرسمي لمشروع تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة في تشاد وتطوير الموردين المحليين للمنتجات الطبية من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة ريليف انترناسيونال ومؤسسة كواميد، ويهدف إلى رفع كفاءة وموثوقية سلاسل الإمدادات الطبية المحلية وفق المعايير المعترف بها دوليا. خلال أعمال الورشة أكد مدير المشروع ماركو تامبورو على الجانب التشاركي للمبادرة، مشيرا إلى أن المشروع يرتكز بالأساس على دعم القدرات الوطنية ومساندة المنظومة الصحية التشادية لتعزيز المرونة المستدامة للأدوية. من جانبها أمينة الدولة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة مبايدي جيدي كانجي فرانسين قدمت كلمة عبرت خلالها عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين والحضور، مضيفة في كلمتها بأن عملية مواجهة التحديات المتمثلة في توفير الأدوية والمستلزمات الصحية الموثوقة يشكل ركنا أساسيا للأمن الصحي الوطني وضمان الشمولية في الرعاية، موضحة أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات السامية لرئيس الدولة الرامي إلى تحديث النظام الصحي ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات كافة المواطنين على امتداد الأراضي الوطنية.
1: صحيا أيضا ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا ممثلا للمندوب العام للحكومة مراسم تسليم سيارات إسعاف للمستشفى المركزي بمدينة أم تيمان حاضرة ولاية السلامات. جرت مناسبة التسليم بحضور المندوب الصحي للولاية وعدد من مسؤولي القطاع الصحي إلى جانب المسؤولين الإداريين بالمنطقة. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم تيمان.
7: تعد مبادرة توفير سيارات الإسعاف ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الطوارئ الصحية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الإسعافية والحرجة وتسريع التعامل معها ميدانيا. وفي هذا الإطار قدمت السلطات العليا في البلاد عبر وزارة الصحة العامة والوقاية 3 سيارات إسعاف رباعية الدفع إلى المستشفى المركزي بمدينة أم تيمان حاضرة ولاية سلامات، وذلك دعما للقطاع الصحي وتعزيزا لخدمات الإسعاف والطوارئ في الولاية. وخلال كلمته بمناسبة تسليم سيارات الإسعاف دعا الأمين العام للولاية ماب مارا مسؤولي القطاع الصحي إلى المحافظة على سيارات الإسعاف وحسن إدارتها ومراقبتها بما يضمن الاستفادة المثلى منها في تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. وأكد أن حكومة البلاد وشركائها في القطاع الصحي لن يدخروا جهدا في سبيل دعم الخدمات الصحية وتطويرها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح المندوب الصحي للولاية الدكتور عبد الله محمد حسن أن سيارات الإسعاف ستسهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات الصحية ولا سيما في مجال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ونقل المرضى، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان ولاية سلامات. أم تيمان. بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: صحيا أيضا تسلم صباح اليوم ممثل مندوب وزارة الصحة العامة بالولاية إنيدي شرق مفاتيح سيارة إسعاف مقدمة من قبل المندوب العام للحكومة للولاية جنرال غرومتي غومتي إلي، وهذه السيارات مقدمة من وزارة الصحة العامة لدعم المراكز الصحية بالمحافظة بإنيدي شرق أفوان. تقرير عباس بكر مصطفى.
8: دعمت وزارة الصحة العامة المندوبية الولائية بولاية إنيدي الشرق بسيارتي إسعاف لمحافظة إيتو ومحافظة باو، سعيا منها لتخفيف معاناة المواطنين خاصة العالم الريفي. وفي ذات الإطار سلم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهور غومتي إلي رسميا مفاتيح السيارتين لممثلي مندوب وزارة الصحة العامة بولاية إنيدي الشرق الدكتور فضل عبد الكريم، الذي أكد التزامهم الراسخ بتحسين ظروف الرعاية الصحية في المحافظات، كما تحسن السيارة عملية الإحالة والتبادل بين المراكز الصحية والمستشفيات المحلية. من ناحيته شدد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهور غومتي إلي على الصيانة والإدارة الرشيدة وتقديم خدمات صحية للمرضى. المستفيدون أعربوا عن شكرهم لهذا الدعم.
9: رئيس الجمهورية ومامورنا الجمهورمان مشكورهم كثير. تاك أوتوريتي دي لتا إن شاء الله أمبيونانس الجابهم دا لأنا شعب كله أنترتيانا وهما مالغارين في داغلانو دا أنا نشول مصيري تالانا نافسو
10: لجينا امبلانس الجهود الزيتو ده اشكركم جميعا باسم جميع ديبارتمان ايتو.
8: ليختم المندوب العام للحكومه بولايه إنيدي الشرق الجنرال غارهور غومتي إلي بتفقد السيارتين ومعرفه جاهزيتهما، ويعول ان تكون حلا صحيا للمرضى. مجرس عباس ابكر مصطفى للاذاعه الوطنيه التشاديه.
1: إلى هذا ترأس مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كردايو حسين ورشة عمل حول الوقاية من المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع، والذي نظم من قبل مشروع التحول الرقمي بتشاد لصالح الفاعلين المحليين. كان ذلك بحضور السلطات المحلية بالمنطقة. تقرير يوسف موسى محمد والتفاصيل من مدينة مسكري.
11: خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية وسد الفجوات الرقمية، نظم مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ورشة عمل توعوية حول الوقاية من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستهدف الفاعلين المحليين والجمعيات النسائية. رئيس البعثة وأخصائي النوع الاجتماعي دوجومباي تيومترينا أوضح أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأشكال العنف كافة بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسي، مع فتح مجال للحوار وتبادل الخبرات، إضافة إلى دمج مبادئ الحماية في تصميم المشاريع الرقمية المستقبلية. من جانبه مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين أشاد بالمبادرة، مؤكدا أنها تتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو التي تركز على تمكين المرأة وحماية الفئات الهشة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يطرح تحديات جديدة كالعنف السيبرالي، مما يستدعي تضافر الجهود. واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشروعي بضمان تحول رقمي آمن وشامل يراعي الحماية ويحدد من محاضر التكنولوجيا، مع التركيز وخاصة على الفئات الأكثر ضعفا، لتظل التكنولوجيا أداة للتنمية والتمكين لا للاستقلال والإقصاء. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة لعاصمة جميلة، ترأس صباح اليوم الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة الشريف اللاتشيغا الما بالمكتبة الوطنية ترأس حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم بتشاد، وذلك بحضور العديد من المدعوين. أو في التفاصيل مع عزة علي علومة.
12: على مدى يومين يعكف المشاركات في أعمال الجمعية العامة العادية لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد، يعكفن على دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور المرأة ومكانتها وتعزيز مشاركتها في عملية السلام والتماسك الاجتماعي، وذلك تحت شعار بناء سلام مستدام في تشاد، ترسيخ المكتسبات، إرساء الإرث، وتعزيز ريادة الشباب والنساء. في كلمتها رئيسة جمعية تحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد أشتا جبرينسي، حثت المشاركات على مناقشة الموضوعات وتبادل الأفكار الاستراتيجية من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب، معلناً الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة الشريف اللاتشي غالما. قال إن المرأة تلعب دورا هاما في منع الصراعات واستعادة الروابط الاجتماعية، كما أشار الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللكي قلمة أنه يجب أن تحتل الوسيطات مكانة في المجتمعات لاستعادة الثقة وتيسير الحوار ودعم المصالحة، لأن السلام لا يمكن أن يكون لمؤسسة واحدة، فهو يتطلب مشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات النسائية، مشيرا إلى أن تحالف النساء الوسيطات منذ إنشائه في 29 مارس 2021 شارك في بناء القدرات وآليات البحث عن السلام، وذلك من خلال السياسة المجتمعية. للتذكير أنه سيتم خلال هذه الجمعية مراجعة النصوص القانونية وانتخاب مكتب جديد.
1: قدمت يوم أمس منسقة منظمة النساء الحارسات للأمم فرعشات أشتا ميالبي قدمت حديثا صحفيا بمقر كنيسة لاروشي الواقعة بحارة دنبي، وذلك للكشف عن المؤتمر الدولي للنساء المسيحيات في الفترة من 23 وحتى 27 من سبتمبر من العام 2026. نستمع جزء من حديثها في ميكروفون عبد الرؤوف أيوة عبد الكريم.
13: عندنا لمينا شان نصلو نصلو لربنا خلي أنتنا العافية في البلد. عندنا قلنا نلمو شان نشكرو لربنا من 1960 لحد اليوم. أنتنا فرصة شان ندرجو ربنا خلاص جينا نشكرو ربنا وجينا نصلو خلي أنتنا عافية في البلدنا. الأوين الأمات ولا الأخوات عندنا ندرو عافية في بلدنا. لشان دا علم ناس قادين يخدموا بهنا أنا نقول لمنا شن نجو نشكر لربنا بيدا أنا نقدر نحج للأوين كل كي أنا خنيسة شن في مو أنا سبتمبر أنا عندنا ممتمر كبير على لينم أوين أنا إغليز على جلنا من بروفنس دول على جل من دير آخر في سنة أول كل قانون سو خلاص قان نحج لأخواننا كلهم خلي جلنا شن علينا كل كي نعدل الممتمر نبقى لنا عدل.
1: ختام النشرة الإخبارية، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية محمود قصرة، في التحرير أحمد خميس، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في الإخراج مصطفى بشار محمد، تحياتي أنا في تقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من أخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td وعبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
14: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بزاد الرب ربو وعبد الغراو المنصور رسول مامون الوضاء والرب ربو.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، حيث نفتح اليوم وفي كل مرة نافذة جديدة على قصة أو على تجربة إنسان ترك أثرا في مجال الحياة.
1: نرحب اليوم جميعا بالفنان محمد موسى صاحب الأغاني الوطنية والتي صنعت له بصمة لسماع الفن الشعبي.
0: أستاذ محمد موسى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تقدر تورينا أستاذ محمد موسى كيف أنت بديت مع رحلتك مع الموسيقى؟
2: شكرا جزيلا. لأنه في البداية أنا ما كنت بحاول الفن ولا بشتغل به ذاته، لكن كنت خارج البلد. لما أتيت للوطن شفت الوضع ذاك، يعني ما عجبني بجانب الفن ده، وشاءت الظروف لما أتني مع المرهومة الهاجمة فيكوس دي بتاتي الفنية.
1: طيب أستاذ محمد موسى، هل الموسيقى بالنسبة لك موهبة ولا شيء اكتسبت من الشارع؟
2: والله يا شكرا، إنسان كما عندك موهبة ما تقدر تثبت وجودك مع المجتمع في أي جانب من الجوانب، لأن الرياضة موهبة، الموسيقى موهبة، الشعر موهبة، والمواهب كثير يعني، وأي إنسان جدارتي يقدر يمثله ويقدر يلقى النجاح فوقه إلا يكون عنده الموهبة.
0: طيب إذا كان أنت الموهبة عندك، الفن بدأت عن طريق الموهبة، ما لقيت كده بس، إذن يعني كيف بدأت تعلم اللحن أو التلحين والعزف، يعني الدقين في الجيتار، متين أنت بديت الكلام ده؟
2: لا شاءت الظروف. لما تنمى أول حاجة كده من المرهوم محمد أحمد جلالي، أنا مشيت وقت دقر دولي القديمة دي وأنا معي واحد اسمه إيسا، جينا راجعين لقينا جلالي كان بيتمرن في بارك، وقول له بارك أنا هو نقابة، خلال دخلنا نشوفهم نسمع الموسيقى دي، هذا جلالي لحكم أمره عنده مناسبة في فرشة، قال لي يا أخوي الزود ده داري يمشي يودي الإجازة في فرشة، وعرف المرهوم أمده ودي معهم، قلت له أنا لأنه أنا خارج وذهب أجيت ما أعرفه وما أقدر أنا أمشي فرشة، قال لي راجل تمشي معه وتجيب السيارة جداته، مشينا فرشة راجل شراني هناك في فرشة وتكتيك كده قام دخل علينا، وانا فرشة لازم بعرفه لحد المغرب ماشي لقواني سوى حفر زندان وقفوني في الباب عشان القوليش في الباب مع الجمهور.
1: محمد موسى بعد ما خلوك في فرشة وانت ما بتعرف الهلي
0: والكلام ده يعني باكد بكونوا يعني فتحوا ليك البارير ولا شنو؟
1: وشنو سويت لحد
2: رقلنا الصباح جينا قام الدليل قالوا فيان قال لي دي مصاريفك اللي شاركت معنا، قلت له شكرا دي بدايتي اللي دخلني في الفن. اتفاعد كمان جلال سافر مش عبشي لكون نورمال
1: فعلا الشيء ده بوصف انت وصل للفن بصعوبة. طيب جلال سافر وانت ما خليت الفن ده، بأكد انت رجل عندك صبر.
0: فعلا صبرك انت كثير، ولولا ده ما بخليك يعني توصل لدرجة انت الفن او تكون فنان كبير.
2: الهجمة تفكرس عندها حفلة في وثيلة فالماري دار دعاية بالسيارة عشان هوق بها الهلة يسوي دعاية، ركبوني في السيارة واتكلم اليوم ما تنسى حفلة كبيرة مع الهجمة تفكرس مع الفنان زهر سليمان، الفنان عبد الله الزنجي، الفنان ضحك محمد، لحد ما هوقتم جميلة كنت جميلة صغيرة. كملنا جينا أشياء وقفوني في الباب قال لي أنت تتعامل مع الشباب لأنه عندك إخلاص، لحد ما حفلتهم كملت الحاج أداني 2000 ريال مشيت البيت، ده سبب دخولي في الموسيقى ذاتك. الحاج قال لي أنت تشتغل معي في كل وقت تكون عضو معي في الفرقة ذاتك. آخر المطاف قال لي أنت تكون كيسية مفصول من القروش. بتام ماشيين يا ورا قال لي لازم تعزف آلة. أنا ما عندي يعني في الموسيقى بنية يعني قوية كده. قال لي تعزف يا غا. بديت في آلة غا، في غا بجد آية. علموني الطبلة. من الطبلة خلاص ماشي معهم. ده دخولي في الموسيقى حتى انتقلت في الأوتار الثانية. خلاص بقيت مع عضو في فرقة الرجعة متفيكوس فرقة الجيل، ده بداية كده.
1: الكلام ده بقى سنة كم؟
2: 93 94 ده أنا خلاص بقوا عضو في فرقة الجيل، عضو من الأعضاء المهمين الكبار ذاته.
0: وهل تتذكر أول يوم دقيت فوق الموسيقى ولا غنيت فوقها وشي كده؟
2: لما بدأت 94 ذاته، لكن بدايتي بالإيقاعات خلاص دخلني في الموسيقى مع الآلات الحديثة ذات الأورجن، العود، الجيتار، الأكورديون، حاجات كل دخلت فوق. وقت ده مع فنان حتى اسمه ما نقدر نجيبه في المناسبة دي. رفض عند أوت نجي نشتغل في بيته بتمرن معي عندي أغاني كلمني دعاش تعالي يا نانا شفتك بعيد أغانيها كتير خاص على أغاني دي ونجي نتمرن بتمرن معي في نفس السنة دي لحد توفقت مشيت راديو شات مشينا مقابلة زي مقابلنا دي ومشى فنان وأنا كنا مشي فنان وبيعزف لنا بالأوت سوينا المقابلة دي قبلنا جينا لقينا الحاج عامل فيكوس قدم لي شكر قال لي أنت بتتوفق تبقى فنان يعني كبير لكن الأستاذ أنت في الأوت وفي العزف أنت معي لكن في الصوت صوتك شوي يعني ما بقدر يعني وفق في الفن ذات وذي بدايتي الفنية.
1: جميل أخونا محمد موسى، الأغاني الوطنية هي تجمع بين التراث والنغم الحديثة، هل تتذكر لنا شيء من أغانيك الوطنية؟
2: أول بدأت كتبت أغنية وطني كبير ما له مثيل، وطني تشاء لكشات لونه أخضر جميل. في لكشات أهل الزينين، نمشي البطحة أهل الطيبين، أهل الخضر وناس السمر سمين هنان يربي زيت نومر من زمان. دي أول قصيدة وطنية بالنسبة للوطن كتبتها.
0: يا سلام.
2: بالتالي جيت كتبتها بالنسبة لتاريخ توماي. كتبت لتوماي، توماي مرق في شات والجمجمة دين ده 27 سنة، وأنا يعني داخل في مجال الفن وحب وطني كميت كتبت يعني اطلعت على أحوال توماي كلها بالكامل. في آخر المطاف توماي لقوا في منطقة جراب.
0: معلش محمد موسى، هل الأغاني تبدأ تلهينا لينا يعني كده عادي؟
2: اسمك جسمي ممكن سجلتها ذاتها حاليا.
0: جميل،
2: يمكن أديك لها اسمك.

0: برافو.
1: يا سلام يا سلام، اسمك واسمي لونك ولوني. بجد يا سلام، أغنية جميلة وحساسة كمان.
0: فعلا أغنية يعني لها تأثير كبير هذه حوالي، أغنية مرة جميلة.
1: كمان مرة جميلة جدا.
2: أخونا الشادي أنت شرفتنا، سميتت ماي من نفسنا، وهيت العالم هو مننا، فوق راس العالم سجلتنا.
0: يا سلام يا أخي يا سلام، دي فعلا أغاني وطنية وبتهس الإنسان كشاتي يسموها ذاته ببلاد توماي.
1: محمد موسى، هل تتذكر أغنية وطنية آخرة من غير أغنية توماي؟
2: نعم، عند أغنية آخرة أنا بحب وطني أكثر من روحي ذاتها. آخر المطاف هي وطننا الحبيب، وطننا الغالي، تشادين مخلصين طيبين، يعني نهب وطننا نتحبب ما في بيننا ذاتها، حنونين ذاتها، يعني كتبتها بالراية العجمل.
0: يا سلام.
2: الراية أن المواطن الشاد، أن الشعب الشاد، أن السياسيين الشادين، أن الأذكر الشادي رايهم فيك واحد، الحمد لله البترول نجات مرق.
0: يا سلام. عام 2003.
2: عام 2003 الوطن تغيرت، جاء الحوار الوطني اللي صاروا فوقها أبناء شاد وكون الدستور، ولحد اليوم استقرينا ماشيين فوقها. ده كله يعني من الإنجازات عن الشعب التشادي والمواطن التشادي، يعني قلت بالرأي الأجمل أن هنا هدفنا الأكبر، نبني ونأمر للحاضر والمستقبل.
0: يا سلام.
2: علينا ما حمانا رب الكريم يرعانا، ما حمانا الله واقف معانا، تشاتنا الغرة تطفل بتسرة، تشاتنا الغرة مخيرا جوا وبرا، يا الوطني هم رايهم لما.
1: نتمنى من الله دائما رايهنا أبناء الوطن يكون راي واحد، وفعلا بالرأي الأجمل أن هنا هدفنا أكبر، نبني ونأمر للحاضر والمستقبل.
0: جميل جدا الفنان محمد موسى. عشان نسأل المستمع جاي يستمع لنا للحلقة الشيقة دي، ممكن يعني من غير وجود الجيتار ولا يمدينا هسه معانا قائد الأورغان، يعني ممكن ترحيلا لنا بشكل كده جميل على أساس المستمع يستمتع بأغانيك؟
2: إن شاء الله. بالرأي الأجمل لنهنا هدفنا الأكبر، نبني نأمر للحاضر والمستقبل مستقبل. أن إحنا ما حمانا رب الكريم يرعانا، وما حمانا الله واقف معانا، أفضل أذكر الجاد هو في
0: وفوق. هذه كلمات طبعا سمحة وكلمات تؤكد لكونه يعني الفنان محمد موسى يعني فنان صراحة، ويتكلم في الوطن، وربنا يرأى بلادنا تشاد ويهنيها إن شاء الله، وتكون بلد خير وبركة ورحمة إن شاء الله. أنت طبعا فنان كبير، وطبعا خدم مع المرحوم أحمد بيكوس وآخرين، يعني شنو استفدت من أحمد بيكوس؟
2: والله المرحوم أحمد بيكوس الله يرحمه ويغفر له بالجنة، فنان بكل المعنى، ما في الغنى هذا، يعني عنده إحساس، عنده حب لوطنه، عنده حب للمواطن التشادي، عنده يعني شيء كبير في التعليم، علم أجيالنا.
1: آمين يا رب العالمين، ربنا يغفر له ويرحم الفنان أحمد بيكوس.
2: الله يرحمه ويغفر له بالجنة.
0: آمين.
2: يعني ما فنان وبس، بل هو في الوزارة الفن ما خلى فوقه كبيرة ولا صغيرة، في الشعب التشادي، في المرأة التشادية، في كل أمراض الوطن ما خلى فوقهم شيء، يعني خدم كثير واشتغل كثير عشان ذكرت فيكوس دي لازم أبناء يكونوا مرتاحين ذاتا. لكن ده للأسف، لكن فيكوس غنى للوطن، غنى للفتة التشادية، غنى غنى غنى غنى، وأذكر من أغانيهم الآن يعني كل بهبهم، يعني تشادية جمالك 100% بالتمية ناسي الجمال الجناني، وهذا يمكن شايل جزيرة واردة دي ندوها هدية لأبناء ولاية دروة الدايم إن شاء الله.
0: جميل جدا أخونا محمد موسى. اليوم إذا كان ذكرنا مثل كيلو بالتدقيل وفيل أمصقاضو، هني الفنان قال يا دنيا ورينا كيف الأمل، لا بترحمي ولا بتهني ولا بتزيد الأجل، الشقيانين نحن المساكين نحن، وأغاني كثيرة. يعني ليش الناس ما تقبل الأغاني الوطنية؟ لأن الأغاني الوطنية أولا بأولا يعني تدي طابع وتدي معنى كبير وتشجع الناس وتخلي الناس بيكونوا في صح الفنانين قد بيتكلموا في جانب هناء الوطن، لكن ما بيكلموا في الأشياء الثانية. شنو السبب؟
2: الله يو السبب ده كبير والكلام فوق كثير. إذا كان وصلت لبرد قال أنظر مستقبلي في فنانينها، إذا الفنانين مرتاحين ومعظمين مكرمين أنت البلد دي تلقى فوق خير. من المثقفين في الكل تقدر تضع برنامج عشان تطور الفن التشادي. الوزارة عندها ميزانية، الوزارة عندها مسؤولية، المواهب موجودة في البلد. محمد موسى لم يسجل في التلفزيون جادة، مشكلة كبيرة، ما تقدر أنت تقدم واجبك فوق ذاتك. نشكر اليوم دعوتكم أنتم، أنا جيت لكم وقفلتوني، الله ده شكر كبير، ألف شكر حتى بقينا نتكلم معكم، والله ألف شكر، ربنا يمتعكم ويعديكم الصحة يحفظكم من كل المشاكل.
1: الكلام ده ما بخليك ما تخني أغاني وطنية.
2: ما أجيب لسه ماشي مع كتير.
0: أنا قاعد أتكلم بصفة عامة.
2: لكن تنتشر بوين؟ المواطن بيعرف بوين؟ من أجل الإهرام، من أجل الحفرات. أنا جيت في الإعلام تنساني، أنا سويت حفلة جمهور جاء بس ما بعرفها، فما في.
0: لكن جل الأغاني اللي حسنا قلنا نسمعها يعني كثير من الفنانين.
2: نرجع للفنانين، زين تذكرت أمثال فنانين كثيرين، دول الوقت ده ما مثل هسه، الفنان بيجي موهبة الجمهور بيقبل وبيعظم وبيكرمه، أما اليوم إذا كان الوزارة عندها موسيقية تصير لنا مهرجان، ما دايرين قروش، مهرجان بدخول أي فنان يجي يشارك في المهرجان ده يشيل منه التيم أغاني الخاصة، جد شرف. يدي إكرام أخانيو هلالة كان كتبه من شاعر كان حقة هلالة أجازوها عديلة يخطها في الإعلام الناس بيهترموا وصلت بقيم نفسها ده دليل الفنان في لجن النصوص تدينا بدرجاتنا أي فنان ينتج الما فنان يا فاطمة يا خديجة يا عائشة يا بكر يا محمد امشي شاعر الفنان اللي عنده موهبة وكرم يكون في مكانته يكون فنان ده الوزارة ما سوت فوقها نايمة ما شافت ذاتها
1: صراحة الحديث معك شيق أستاذ محمد موسى أي واحد في أمله عنده طموحات شنو انت عندك من مشاريعك المستقبلية تقدمها للمواطن التشادي
2: انا المواهب المثيرية انا ده كثيرين الشباب عندهم مواهب ما يلقى صوت دي ينسمي حتى جمهوري يشكل له وكمان ادان ادام هم ما يلقى تكت يبقى انت كيف هو كجاهز لقى تكت ده اشترى بيه تلفون كبير ربنا وفقه اشترى بيه موته ربنا وفقه يعني كون نفسه ما بتم ايجار بيه تخماما بيده الفن يتطور مثير
0: لكن استاذ محمد موسى الفنان هما الحكاية عن الوزارة والحكاية هو يكون عنده روح وطنية مهما يكون أشياء قدامك أنت ما توقفك الأغاني التراثية صحيح موجودة أنا أنتيتك مثال زمان الحياة ما زي حسة الآلات الموسيقى ما زي حسة لكن زمان كان الموسيقى متطورة في جانب التراث وفي جانب كذا فنحن نتمنى من في حلقة واحدة طبعا ما نقدر نكمل الكلام ونحن نتمنى منكم يعني أو من الفنانين الآخرين خلي يرجعوا للتراث خلي يرجعوا للأغاني الوطنية حتى الجيل القايم يعرف الأغاني الوطنية نالهم كثير كان سمي دمبوجيها بسمع اليوم كان مثلا كان قلت كيلوبيت الدقيل واحدين كيلوبيت الدقيل ما شافوها لكن من الحاج أحمد بيكوس كيلوبيت الدقيل رمزة بلادي وهكذا يعني حاليا الناس كلها بعرفوها الأستاذ محمد موسى الفن هو رسالة
2: رسالة
0: فما هو دور الفنان في بناء الوعي الوطني
2: والله نرجع لك لأنه زي ما ذكرته سجلت في استوديو ده دار تشجيع لازم شغلي أنا قاعد بخدمة ده يوجهوني فوقة يبصوا للعالم يشيفه أنا من خلال ده الخطأ قصرت هناك بقدر بعدله يمكن المرة الجاية يكون أحسن من ده الآخر الفنان اللي عنده موهبة بغير من أغانيانا وذات هيجي لازم ينتج ويسجل الآخر كله بغير من الثاني لازم ينتج ويجي يسجل المواطن على الأقل رسالتنا اتصل له وأنا ذات نثبت وجودنا نكون محترمين ونكون مقيمين أمام الدولة أمام المواطن ده الشيء الأساسي الوزارة يسي مهرجان وقت داك فعلي اللي كان داك بقى يعني قصر الفنون والثقافة حقنا بدون إيجار تسوي 10 فنانين تشاركوا في المهرجان ده يوم كامل الما فنان ده من الوقت داك ينقش خلاص الاند موهبة في الفن يقربوا وينتج نقدر ننتجوا ونقدر ننشر قدام أما محمد موسى أنا جاي بكابتاني حقي وجيت التلفزيون كان نشكر التلفزيون أشكركم أو في الإذاعة الوطنية أن نقدم ذاتها دار له تصفية ودار له توجيه ودار له نظام عشان يخطوني في القالب الصحيح أي فنان بنتج إنتاج الخاص يقدر بمثل دولته يقدر عنده شرف وينجمع أضرب مثلا عندنا حفلة سويناها في وزارة الخارجية زمن ذاك البكين جينا جشارك معنا الفنان إبراهيم أوط أكبر فنان في السودان جا قدم أغنياته البنت من هناك جات تك تك تك عندها ورد كذا قدمت له هدية شعلها قال لها شكرا يا شاطرة فتان قبر جاتك قال لك الله يا أستاذ قال لي يما أنا زوري ما جات قال لي قلت شنو قال قلت غني لي يوم ما أنا زوري ما جاء قال لي زور كذا أنا ما فرقة لكن عزيز قاي يجيب لك زور كذا
0: جميل جدا يعني احنا نقول للمستمعين ما زالوا قبوا وصلوا في برنامجهم نوافيت
2: الله عندي مشاريع كثيرة أول قريب ده كبارسال تقريبا كل سيب برنامج اليوم المفتوح بالنسبة للتراس هنقيرة ودار يقولوا أخواني يا رقيرة هنونين ظروفهم ما بتسمع لهم يكونوا لهم هنونين أي وقت نمشي له ده حسب الاندى بالدين بي لحد كده سويت بقى اليوم المفتوح بالنسبة للتراث أنا قيرا دواي قبالة دويت سويت ديمان بمهرجان تومائي الديولين فاستيفال تومائي انترناسيونال وكنت ذا خيال عمر بفل منستر وديت الديمان دار منه ترنكات مليون نفطة سن كان سن ملفرة قال دماء المنستر ما عندي بديك سوي صغير أخير سويت بي مليون ما شان تنسك مليون جيت سوي بالفستيفال في ثالث للمونة ديت الفنانين ديت المصرة ديت الفلكلور دي شو تكملنا أي واحد أنتيتها كاشي حقا الباء القارات الحاجات الآخرة إيجار البيت شنو مهرجان هاد كمل بثالث سيشي مانجو خليته أخيرا قريب ده سويت جرنا فورتي وبار بتيت التوماي وديت في السياشن عام في هاد لهاد اليوم كانت مترجع لقيت سكرة قمت ودي اللي مرد لابير دار فيك وتكات المليون ستة كرام من الفرق نشكرك وداني للديركتير تكنيك دك انت التكنيك تعرفه أمر قليل شو قدام سيبيع جرنا فورتي وبار بتيت التوماي وجنريت في العالم عشان نوصف التوماي في العالم في الشات والعالم يعرفنا الشات ديزاس شنو علينا نفق نفتش الشيء عشان لازم نعرف هو مستوى بلدنا والآلة يعرفنا
1: ده شيء جميل إذا كان الفنان بيفتش دائما عشان الناس تعرف بلاده
2: هو محمد موسى محمد موسى زي ما عبارة عن شيء واحد في العشرة نسوي مثل ده عشان الناس يعرفوا الشات ويعرفوا فننا لكن تسجيل نسجل هذا في التيري لسه اليوم مش شافوني في التمارين قال لي ما بيقدروا إلا نمشي نسجل في استوديو حتى نجيب لهم مستحيل فرصة الحمد لله لقيت شخص اليوم مقابلة معك ده عشان السيمانيز بيعرف ذاته
0: شكرا الفنان محمد موسى طبعا أنت كده قدم يعني مشاريع قدم بديت بمشاريع سمحة ونتمنى أن بكونوا في المستقبل مشاريعك تزداد وتكبر وتنجح إن شاء الله
2: أشكركم شكرا كثير أنتوا قاعدين تفتشوا عشان لازم تدي رسالة حقة الموهبة الجهادية للمواطن لكن نشكركم أنتم ما شاء الله ونتمنى من الله الدولة تجيب ناس عندهم نية مخلصة للوطن عشان لازم الفن الجهادي ده يظهر ويقدر يمثله في الدول الثانية شكرا
0: شكرا على هذا الحضور الجميل
1: وبهذا نصل إلى ختام هذه النافذة المضيعة التي أطرها لنا الفنان محمد موسى
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة أخرى بمشيئة الله
1: شكرا المستمعين والمستمعات على المتابعة كنا معكم في إعداد الحلقة وتقديمها حج هو حبيب عمر والزميل عبد الرحمن آدم رحمة معكم في التسجيل الحلقة المهندس محمد مهدي عبد الله
0: وفي الإخراج عبد الله
1: إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ دمتم في رعاية الله وحفظه نخليكم مع باقي برامج الإذاعة الوطنية الشادية متابعة سعيدة ويومكم أسعد
3: برنامج نوافذ
1: يعطيكم من الإذاعة الوطنية الشادية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع
4: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة

0: مساء الخير بلانا نجات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتعبونا من 23 بروفنس وتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور، تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 12 شهر 8 سنة 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأخبار إنجينير بلين محمود قسر حمد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8 الساعة 6 عفوا 51 دقيقة في سيدو تروهن اللي أنا ما فيك أختي جبانغاتو كمينة نديوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول لفاص الغنائي وبعد نرجع نقري لكم البلاغتنا اليوم عشي.
1: والدلوان الأباسات رجالة مثوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة.

بدنا كذر بزرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزرافة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط انقذي جاموس الكريس ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفرس المتني آمين العميات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قريقا والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنس البلا ما والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابن نمر دول رجالا لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربة تراب اللي نزل را مصوى القالي كاك بسكين يا ضربة تراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضربة تراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضربة تراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمان دا ولد الجد طلق ليل سمجا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاكم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجندة دلخلي

0: تراب اللي نزلنا
1: عجبك
0: رمضان صالحك كلوان
1: جوا
0: ضرب التراب اللي نزلنا الرجال البياض ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزلنا اللي
1: تلف دراتهم بس
0: الباكر يا زهرنا دال خليل نجا سيد ضرب التراب اللي نزلنا ضرب التراب اللي نزلنا أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزلنا الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل الرجال بياكل ما سلطان ترمى والموسى ضرب التراب اللي نزل الرجال بياكل ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل على أجمل المعلم خالية ضربت تراب اللي

0: شيخي ألوي ألوي أبو مقريات
1: أبو
0: مقريات سيورم والمهم يتكاك دري سدوك بهران يا ضربات ربلي نزلنا البلامة الضلاي البلامة هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال البياقل ما جوت ملا بنسى علي يا الخدر دون قليل منجا
1: يا الخدر من أبمني
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلامة دقنو دون قليل منجا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال في عض المنزل خليل مجالا لرمات وانصال كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباء كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادوا المال ضربت تراب اللي آمد الأيام ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم ضربت

سيدنا سمعت راديو تشاد في كل مكان نوقف الشاهد سيد الكوك عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم عشية. الإدارة العامة هنا وزارة السكن والتمدن أطلب من الناس أن نقري لكم أسماء مدير خلي أجل عجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة أنت تكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد سليمان نزرقان عند بكان في كارتيه الرنجاجي سكسيون 2 إلو 26 لو 11، عبد الله الحاج حماد كارتيه كركنجيري سكسيون 1 إلو 3 لو 18، غوني ادم رمات كارتيه مشاغا سكسيون 1 إلو 20 208 سي لو 10، ثلاثة ناس بشارة فتح الباب كارتيه الرنجاجي سكسيون 1 إلو 43 لو 6، يحيى محمد طاهر كارتيه الرنجاجي سكسيون 1 إلو 43 لو 8، حسين حسن حسين كارتيه الرنجاجي سكسيون 1 إلو 43 لو 9، إني ناس ستة محمد أبكر عمر كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 7 و 9، يوسف محمد كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 11، عبدالعزيز عبد الله كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 146 لو 13 و 15، آدم محمد كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 7 و 9، يعقوب عثمان كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 13، عبد الكريم نيريمي كارتيه مشاغة سكسيون 3 إلو 173 لو 17، هنا كمان ناس خمسة ده في كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بيس، عمان محمود حسن كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بيس لو 3 و 4، خادم الله آدم كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 5 و 6، موسى محمد بكر كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 7، عبد الكريم محمد كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 8 و 9، وأخيرا مريم رومان يوسف كارتيه النوارة سكسيون 1 إلو 141 بي لو 11 و 12، وفي سكسيون 2 نلقى عثمان محمد حسن كارتيه النوارة سكسيون 2 إلو 147 لو 6، كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. السيد عبد الرحيم بحر محمد اتنو اكسيونير برينسيبال في الشركة الشادية عن هيدرو كاربير SHT، بطلب من كل الاكسيونير عن الشركة خلي بحضروا في واحد اسامبلي جنرال ببقى يوم 17/8/2026 بالساعة 8 انا فجر سوا في مكان انا سانتر دام بوسكو. الشيء اللي بقول لهم ده بلقوا في الملمة. السيد عبد الرحيم بحر محمد اتنو اكسيونير برينسيبال في شركة الشادية انت المحروقات SHT، بطلب من كل الاكسيونير عن الشركة خلي بحضروا في واحد اسامبلي جنرال اسامبلي جنرال ببقى يوم 17/8 في شهرنا الحالي بالساعة 8 سوا هنا فجر في مكاننا سانتر دون بوسكو. الشيء اللي بقول لهم ده بمشي بلقو في الملمة مضى في البلاغ. عبد الرحيم بحر محمد اتنو اكسيونير برينسيبال هنا الـ HST. نصل بالبلاغات بلاغ هنا وفا عائلة قنبو آدم الزرو شيبو قنبو أبو نصيب قنبو صال عبد الرحمن الإمام آدم حسيني الشيخ عبد الله بنية بلا محمد بنية بلا بشي جدة عمر آدم موسى آدم معلم أجدت ألي عائلة أبكر مؤمن الضيف عمر حسن دنقس محمد بشير إيسى رخيص أبا زين عبد الله شيخ أبا جنقارو الرئيس فلج بشي شيخ رمات يونس كبير بشارة جبرين عبد الرحمن معلوم محمد بن نيت بلام أبو عبد القادر منستر الضيف قونية دنا بلام إدريس محمد اللوان جميع إدريس بلام بركة حسيني
بخاري هارونا بلاما علي عبد الله بلاما الحاج أبكر بلاما إلي عمر بلاما نور إبراهيم الشيخ آدم مرحال الشيخ خالد بشارة بلاما الليبي بلاما جد بشارة بلاما عبد الرحمن هارون بلاما هارونا الجد الشيخ رمات بشارة عائلة مكاين الزول عائلة الحاج أنجني دليجي سيد النايم اللوان عمر القاضي أتيم اللوان كشلة النادي نيني الشيخ حسيني أبكيري الحاج أبكر أنكو دبيتي إيسا بابا بلاما عمر محمد الشيخ أبخريس مؤمن بلاما محمد جبرين الشيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت الشيخ بيري هارونا حسن دنا الشيخ حسين عبد الرحمن الإمام أبكر عبد الله الشيخ بشار عبد الله الحاج عبد الله وكل الأهل في كسري لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أبوهم وأخوهم قنبو آدم الزرو مات اليوم الأربعاء وسرى طبقا باكر الخميس في تقوي الله اللي تبلاما بوبا عبد القادر كانتون أفرك على هلال صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة البلاغ اللي جينا سرتنا قروب هذا الأخبار دائما من البلاغات انت الوفا محمد جبرين المعروف بأجد دلقاء جابر جبرين الرئيس آدو محمد الشيخ محمد الخاطر يعقوبة محمد حسيني المعروف بأمين بلاما دشوش هارونا الحاج عبد الرحمن الرمات الحاج أبكر حسن أنجني الكونسي أحمد ساكن الشيخ جيدة دشوش الشيخ حسن حسيني حسين هارون دلقي حسيني بكر دلقي موسى أبا كيلو دلقي إركال جبرين دلقي رما قنبو جامي الحاج قنبو إدريس آدم إدريس المعروف بشرتي دلقي صب الله عبد الكريم رماد محمد المعروف بأبا رماد اللوان عبد الله الشيخ جوغلي الإمام مالوم قنبو الإمام حسيني إيسا الشيخ إدريس والبورة يونس جبرين بلاما حسن إيلي عائلة محمد كوش شيخ إدريس يوسف مينة شيخ إدريس يوسف مينة دلقي أبكاكا الرئيس سمجد إيسا المير صالح عبد العزيز المير محمد حسن قلديمة دلقي آدم أثمان ووكيل آدم في زراف دلقي عبد الرحمن مكايلة دلقي أبيت محمد دلقي حسن إدريس زكريا توم دوشوش إيسا توم خرسة مكايلة إزيرينغو أبخريز مكايلة إزيرينغو الشيخ عبدالهادي محمد مينة وبلاما مكايلة جبرين لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البيتين والقريبين بوفاتنا ولدتهم آدم أجيد المعروف بآدم فضني مات البارح في الليل وسرقة طبقا باكر الخميس في كارتيج قولية اللي تدلقية الجابر جبرين على هل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة بلغتها كمان كلقين السرتين قروب هذا الأخبار دائما من بلغات انت الوفا ألقوني آدم كبير الشيخ كبير آدم بلام عبد الله جرمة بلام عمر كبير دنا عبد الكريم معسن بوسي أحمد كبير مالوم عمر خليفة حسين محمد توم يونس إدريس ألقوني محمد موسى حسن محمد بلام رخيص حسن أنقدادي جدة بركة الإسيل حسين البشر هارون شيخ زيني بلام كسو بلام موسى هارون الحاج أجيت بلام يونس بنية الحاج مكايلة قاجي ماما الحاج محمد يونس بلام آدم الشريف بلام أحمد حسيني الحاج جبرين توم بلام الضيف أبو نصيب بلام محمد علي بلام نور آدم بلام عمر جالو بلام آدم محمد بلام أحمد خالد بلام آدم رمات بلام إدريس آدم بلام حسن آدم بلام محمد مكايلة بلام يعقوب آدم بلام رمات كجيج ضهية ولا شين بلام هارون محمد بلام جيم بكر بلام قنبو شيخ جد الحاج بلام بكسرة الحاج عمر بنية ألقوني آدم مصطفى بلام حسيني بلام عبد الرحمن بلام أبا جد موسى ألقوني أمدو هارون عمر أجد دنا هارون فكي عبد الرحمن جبرين ورال إدريس فكي عبد الرحمن جبرين ورال إدريس دنا خليفة محمد إدريس لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم وجدتم زارة دنقسو المعروفة بأم محمد
ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى أمباكر الخميس في جوغانا هلت بلاما عبد الله جرما كانتون الفاس على هل الله صبرهم والمرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. فلاخنا وفاء محمد أنجيني جبرين أنجيني الزبير جبرين حسن محمد سمعين محمد الجوني إدريس آدم هارون يحيى جبرين مكايلة جدة يايا بلام مهمت حسين بلام مهمت حسين جبرين عمر بلام حسن يونس أحمد أبسيف دلقي بول أكا الحاج عبد الرحمن نقاجي دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن حسن الحاج محمد عمر الحاج أبكر أنكو أبكر حسن قاسم اللوان كشلة الندنيني الشيخ محمد علي الشيخ محمد تترما دوبيتي إيسا بابا الحاج بابا أحمد غريغوس الحاج هارون ولد الديري كبير مكايلا خالة مكايلا أبشين سياقة مكايلا سياقة بلاما جبريل محمد ساري وهيدي بلاما إما خالة إما دنا عائلة الحاج مؤمن موسى عائلة أبكر موسى عائلة كوميسير أجيت عائلة محمد أدمة عائلة يونس دبازة عائلة موسى حمزة عائلة أبو التيمان دوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي البعيدين والقريبين بوفاتنا أولادهم وأخوهم أبا حسن حسيني مات أمس في الليل بعد حادث والسرقة كمان تبقى مباكر الخميس في نجاري كواس في بيتنا محمد أنجيني قريب مع المسجد الكبير هنا علي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الفونداتير الكومبلكس اسكولار امين سيزير ده في كارتيه ديجيل انقبو دار السلام بخبر كل الأبهات الطلبة بكون السنة الدراسية 2026-2027 تبدأ يوم 17 الجاي وبواصلوا لحد يوم 30 سبتمبر 2026 والإدارة كمان مكتبه مفتوح من يوم الاثنين لحد يوم السبت من الساعة 7 فجر الساعة 7 ونص لحد ميدي ونص. ومن ناحية تانية الدراسة تبدأ يوم 15 سبتمبر ده الكلاس الإكزامين التروازيم والترمينال والدراسة الحقيقية تبدأ يوم 1 أكتوبر 2026 الكلاس كل الفصول الآخرة. وبقولوا هم أن فتحوا لهم كلاس الترمينال سي ده في كومبلكس سكولار إمي سيزر هم عندهم الإدارة القوية والتدريب القوي والتعليم الصح وكنتيتوروا معلومات بالزيادة تقدروا تنادون في نمورنا التلفون 66-40-3 66-27 66-28-84-30-9 62-72-70-68-82 مضى في البيان الفونداتور أحمد بشارة سيد الساعة 7:12 دقيقة.

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دند البلامة إمام رمضان في جقدي نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم الشيء يوم الأربعاء بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار اللامسائية هنا اليوم يوم الأربعاء يوم 12 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعنوان: الأمينة هنت الدولة في الصحة العامة دكتور مبي دي جي دي كونجي فرانسين كان رأست اليوم الصباح البداية هنت الأعمال هن الورشة بتخص التحسين هن القيان هن الأدوية والعلاج هن النوع السمح. المناسبة بقت في أوتيل لا ريزيدانس هنا في العاصمة أنجمينا. الأمين العام هنا وزارة هنت المرأة شريف التي قال ما رأسلهم الله صباح في المكتبة الوطنية البداية هنت العمال هنا الجمعية العامة العادية هنت التحالف هنا العوين الوسيطات. وتسمع أخبار آخر: جاد أميس كان احتفلت بالذكرى 66 هنا الاستغلال حقها. ففي خطابه في ليله هنا الاحتفال ده رئيس الجمهوريه كبير الدوله مارشال محمد ادريس سيدي بيتنو اعلن العفو الرئاسي لبعض من التشاديين اللي كان خلاص حكم لهم في الشريعه. تجاني حسين رماد.
0: الاستقلال معناته السياده والوحده الوطنيه. عشان ده رئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد ادريس سيدي بيتنو أعلن العفو الرئاسي وتصادف الذكرى رقم 66 سنة مما بلدنا شات لقت الاستقلال. القرار ده قاعدين برجو المراقبين عشان دي الرسالة من أجل قوين الحوار وخلين المشاكل وبكون في جو أنا ثقة أن بين مختلف الفاعلين السياسيين والمجتمعيين. الإعلان ده جاء فوق كلام كثير من السياسيين وناس عن حقوق الإنسان أي واحد قاعد بفسر على حسب تفسيره، لكن العفو عنده أهمية وبساعد الخطوة من أجل قوين الاستقرار والسلام الاجتماعي. ده الكلام الكلام فوقه جيكومي فرانسوا رئيس حزب الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية. وكلية ديبيتي بيرال التابع للحزب MPTR قال القرار ده بيساعد في المشهد السياسي الوطني وبيقوي العلاقة بين السلطة والقوى السياسية والمجتمعات المدنية. إذا كان السياسيين قاعدين بيشوفوا القرار من زاوية من أجل التهدئة والمشهد الوطني، المنظمات انت لحقوق الإنسان هي قاعد تشيف الجانب الإنساني والقانوني. العفو الكلم فوق رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس سعدي بيتنو ناس عن حقوق الإنسان قاعدين بيشوفوه بطريقة آخرة، ما بس خلينا الناس من السجن لكن ببقى مدخل من أجل قوين الاحترام. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السين دهاش بلينغار لارميجاك قال العفو الكلم فوق رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو أكيد بيساعد في المصلحة الوطنية. وكلية الكورديناتور عن التحالف كاسيدو محمد جيقادينباي قال القرار شالا رئيس الجمهورية أكيد بيساعد المجال عن حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية. في نفس الموضوع كلم محمد أنبدو عضو هن الجمعية من أجل قوين الحريات الأساسية في تشاد قال العفو ده مربوط بصورة مباشرة بمسألة هن الحرية والعدالة ولازم بحاموا الحقوق الأساسية. العفو القام فوق رئيس الجمهورية بشكل بداية لمسار كبير بشيلوا فوق إجراءات بقووا الثقة وبساعد الحوار وبفتحوا المجال في كيف بعالجوا الملفات بروح عن المصالحة الوطنية. التفاصيل عن القرار العفو الشالة رئيس الجمهورية في المجال القانوني في كيف بحددوا الناس البشملهم العفو، وده شيء مهم وبقيم المجال السياسي والعفو الرئاسي في بلدنا تشاد.
1: الوزارة هند الصحة العامة بالتعاون مع المنظمة هند للإغاثة الدولية كان نظمت أمس الصباح اليوم الصباح عفوا في أوتيل لا ريزيدانس ورشة واحدة هنا بداية هند المشروع البخص التحسين هنا لقيان الدواء والنوع هنا العلاج في تشاد المناسبة هنا بداية هند الأعمال كان رأستها الأمينة هند الدولة الصحة العامة دكتور مبيدي جي ديكانجي فرانسين الأمين العام هنا وزارة هند المرأة شريف التي قال ما كان رأس لهم الله صباح في المكتبة الوطنية بداية هند الأعمال هنا الجمعية العامة العادية هند التحالف هنا العوين الوسيطات المناسبة بقد بحضور هنا كثير من المعزومين وأعضاء هنا التحالف شنو أهمية انت الجمعيه الاموميه نسمو للامين العام هنا وزاره هند المراه شريف التي قلمه
2: لما هنا في بيبليوتيك ناسيونال مع الكواليسيون هنا فام ميدياتريس هنا تشاد لما للسلام لما للاسامبلي جنرال هنا الكواليسيون جينا فتينا بوزمنا حكومه بوزمنا وزاره المراه تناقشوا بو الكواليسيون دا ولدو 29 مارس 2021 والحمد لله اليوم دا ساعدنا جينا في مرحله دا وكمان كتير سويتو نشكركم كتير شفنا معاكم عندكم جين كل قريب معاكم بنات دونك دا بس تيم هناك دا كله امبورطان كي كيف تخدموا ما جنس كيف تلاقي الميريتاج وكي كيف تشوفوا في اسامبلي جنرال دا تناقشوا تسووا بيلان هناكم وكي كيف شغل الماء عادل لكل تسووا عادل والعادل لكل كيف تودوا قدام ان شاء الله اننا كنا نساعدكم في دا نفطوا الاسامبلي جنرال
1: من برا للاحتفال بالذكرى ال 66 هنا استغلال هنا تشاد الميري الكبير هنا العاصمة نجمينا كان نظمت مباراة حفلة هنا لعب هنا مختلف الولايات هنا تشاد المناسبة بقت في نقا هنت الأمة وبحضور هنا كثير من الناس الجو بشوفوا مختلف الرقصات هنا تشاد آخر خبر المنسقة هنت العوين الحارسات هنا الوطن قسيم هنا تشاد أشتا ميا الباي كان صوت نقطة صحفية أمس في مباني هنا الكنيسة للروشي وبالمناسبة كمان عارنت البداية هنا الخدمة هنا المؤتمر الدولي البقى من يوم 23 لحد يوم 27 سبتمبر بقى من يوم 23 27 بيجي من يوم 27 لحد 23 سبتمبر هنا في العاصمة نجمينا على حسب أشتا ميربي المؤتمر ده يعني بقى فرصة لكل العوين أنا مختلف الكنائس الإفريقية الرمدي أظن بتقى من يوم 23 لحد يوم 27 شهر 8 سنة 2026 خلينا نسمعوها اللي أشتا من البيت ورينا بأهمية هنا المؤتمر ده
3: عنينا لمينا شان نصلو وصلوا لربنا خلي أنتنا العافية في البلد عنينا قلنا نلمو شان نشكروا لربنا من 1960 لحد اليوم أنتنا فرصة شان ندرجوا ربنا خلاص جينا نشكروا ربنا وجينا نصلو خلي أنتنا العافية في البلدنا الأوين الأمار والأخوات عنينا ندروا العافية في بلدنا لشان ده علم ناس قاعدين يخدموا بهنا أنا نقول لمنا عشان نجو نشكر لربنا بيدا أنا نقدر نحج للأوين كله كي أنا خنيسة عشان في مو أنا سبتمبر أنا عندنا ممتمر كبير على لين ما أوين أنا إجليز على جلنا من بروفنس دول على جل من دير آخر مش قاعد نسو دار الأول كله أول في سنة أول كله قاعد نسو خلاص قاعد نحج لأخواننا كلهم خلي جلنا عشان علينا كل كي نعدل الممتمر نبقى لنا عادل
1: فسموتلي أشتا ميال باي المنسقة هنت العوين الحارسات تن الوطن اللي كان صوت نقطة صحفية وفوقها كمان بدأت رسميا الأعمال أن المؤتمر الدولي البقى من يوم 23 لحد يوم 27 سبتمبر الجاي في سنة 2026 الحالي أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 دقائق بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية قبل ما نختمها نذكركم بكون الأمينة هنت الدولة في الصحة العامة دكتور أمبي دي جي دي كان جي فرانسين كان رأست رسميا اليوم الله صباح في أوتيل لا ريزيدانس البداية هنت الأعمال هنا الورشة هنت المشروع بخصوص التحسين أنا لقين الأدوية والنوع السمع أنا العلاج في تشاد الأمين العام هنا وزارة هنت المرأة شريف التي قال ما راسلوا الصباح في المكتبة الوطنية. البداية هنت العمار هنا الجمعية العامة العادية هنا التحالف هنا العوين الوسيطات. وسموت أخبار خارج النشر الكتب لكم مصطفى بشار محمد واتجان حسين رمان. قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. لا لي بوبلاسون سوسال مو بهرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس فيكاس مانا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسون سو باسما.

نسينا سماعة الرادوشات بعد ما سمينا النشرة الدرجية القدمان زميل مطر حسن بن علي وسمينا شوية من أغانينا وقفنا الفنان محمد علي دارسيلا عشان نقري لكم البلاغين اللي كان قريناهم قبل الأخبار. بلاغنا وفا عائلة قنبو آدم الزرو شيبو آدم شيبو قنبو أبو نصيب قنبو صالح عبد الرحمن الإمام آدم حسيني شيخ عبد الله بني بلا محمد بني بلا بشي جدة عمر آدم موسى آدم معلوم مع جدة ألي عائلة أبكر مؤمن الضيف عمر حسن دنقس محمد تبشير إيسى رخيصة أبا زين عبد الله الشيخ أبا شنقارو الرئيس فلج بشي شيخ رمات يونس كبير بشارة جبرين عبد الرحمن معلوم محمد بن نيت بلا أبوب عبد القادر منسر الضيف قونية دنا بلا مدرسة محمد اللوان جيمية إدريس بلا بركة حسيني بخاري هارونا بلام علي عبد الله بلام الحاج أبكر بلام علي عمر بلام نور إبراهيم الشيخ آدم مرحال الشيخ خالد بشارة بلام الليبي بلام جيد بشارة بلام عبد الرحمن هارون بلام هارون الجيت شيخ رمات بشارة عائلة مكايل زول عائلة الحاج أنجني ديلقي سيد النايم اللوان عمر القاضي عتيم اللوان كشلة دنا دينيني شيخ حسيني أبكيري الحاج أبكر أنا كود بيتي إيسا بابا بلام عمر محمد شيخ أبخر السامومين بلا محمد جبرين الشيخ إيسا جدة الحاج حسن مهمت شيخ بيري هارونا حسن دنا شيخ حسين عبد الرحمن الإمام أبكر عبد الله شيخ بشارة شيخ بشارة عبد الرحمن علاجا عبد الله وكل الأهل في كسر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف الهلال المجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم قنبو آدم الزرو مات اليوم الأربعاء والسرة تبقى مباكر الخميس في دقوي آلا هل تبلام أبوبا عبد القادر كانتون أفرق الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة بلام جبرين المعروف بأجد دلقاء جابر جبرين الرئيس آدم محمد الشيخ محمد الخاطر يعقوبة محمد حسيني المعروف بأمين بلاما دشوش هارونا الحاج عبد الرحمن رمات الحاج بكر حسن انجني الكونسي احمد ساكن الشيخ جيد دشوش الشيخ حسن حسيني حسيني هارون دليجي حسيني بكر دليجي موسى ابكلو دليجي اركال جبرين دليجي قنبو رمات جامي الحاج قنبو ادريس ادم ادريس المعروف بشرتي دليجي صب الله عبد الكريم رمات محمد المعروف بعب رمات اللوان عبد الله الشيخ جوجلي الإمام مالوم قنبو الإمام حسين إيسا الشيخ إدريس والبورة يونس جبرين بلام حسن إيلي عائلة محمد كوش الشيخ إدريس يوسف مينا دلقي أبكاكا الرئيس سمجد إيسا المير صالح عبد العزيز المير محمد حسن محمد حسن قلديمة دلقي آدم أسمان وكيل آدم في الظرافة دلقي عبد الرحمن مكايلا دلقي بيت محمد دلقي حسن إدريس زكريا توم دوشوش إيسا توم أخونا مكايلة إزيرينغو أبخرز مكايلة إزيرينغو الشيخ عبدالهادي محمد مينا وبلاما مكايلة جبرين لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا ولتم آدم أجيت المعروف بآدم فني مات أمس في الليل وسرقة تبقى مباكر الخميس في كارتيج يقول لي إلى الدلقية الجابر جبرين الأهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة محمد أنجني ده كمان قرينا البلاغ ده قبل الأخبار ونكرره جبرين أنجني الزبير جبرين حسن محمد سمعين محمد ألقوني إدريس آدم هارون يحيى جبرين مكايلة جدة يايا بلاما مهمد حسين جبرين عمر بلاما حسن يونس أحمد أبسيفة دلقي بول أكا الحاج عبد الرحمن قاجي دلقي كواس محمد دلقي عبد الرحمن حسنة الحاج محمد أمر الحاج أبكر أنكو أبكر حسن غاسم اللوان كشلة دنا دينيني الشيخ محمد علي الشيخ محمد ترمى دبتي إيسا بابا الحاج بابا أحمد غريغوز الحاج هارون والد الديري كبير مكايلة خالة مكايلة أبشيني سياقة مكايلة سياقة بلام جبريل محمد ساري وهيدي بلام إما خالة إما دنا عائلة الحاج مؤمن موسى عائلة أبكر موسى عائلة كوميسير أجيت عائلة محمد أدمة عائلة يونس دبازة عائلة موسى حمزة
عائلة أبو التيمان لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا ولدهم وأخوهم. أبا حسن حسيني مات أمس في الليل بعد أكسيدان، والسرقة كمان تبقى أمباكر الخميس في كارتيه أنجاري كواس في بيتنا محمد أنجني قريب من المسجد هنا، المسجد الكبير هنا آلاي. الأهل الله يصبرهم، والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. الساعة 7:43 نمشي للإنجنير بليم محمود قصر حمد. الدخان مع البرداية كويسة، لو تأكلها باردة المطرة كلها صبت والجو حلو وجميل. أغنية كان كلم فوق الشاعر الكبير موسى شفير وقلدها الفنان الشاعر الكبير الشاب محمد علي درسلة. كابي تقنيك هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز والشباب والشابات القاعدين بيتابعوا راديو تشاد. محمد قمر نقول لك مساء الخير من راديو تشاد، وما ننسى رئيسة المسلمين الإذاعة الوطنية التشادية إيرنتي الدهب الجمرو الدهب الناير بين مكة والجزائر، نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد جروب راديو تشاد ونما العزاز، وانتم كمان قاعدين طوالي دائما معانا وانينا معاكم. كابي تقنيك

أغنية الفنان الكبير السوداني عبد العزيز مبارك هدية خاصة على قولي محمد أبكر وزوجته جكاكا من جنيفور دي. دليقي محمدية وزوجاتها الثلاثة من جنيفور دي. ألقوني الحاج دليقي محمد حامد محمد وزوجات الاثنين بيت فنداسي وكل بيت حسنة هناك من قلمي. جنرال قرقورة وزوجات أربعة نقول لكم مساء الخير من غاديو تشات. وما ننسى المستمع كبير أنا غاديو تشات 40 سنة قاعد بتابع راديو تشات. إمر والسماعين ديكو النور صبرا بيتين من الجرمايا ومن الدبة المنجرية. متابعة سعيدة.

نوقف الفنان الكبير فايد بلاخ 40 بلا مباري رمضان سيف رمضان الإمام مباري سين رمضان بلا بكر حسن رمضان. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين هلال المجاورات بكون صرغ إلى 40 يوما المرحوم أخوهم وولدتهم جدة حسين رمضان المعروف بجدة بلامة صرغ لتبقى يوم الجمعة أم بكرة في ساقور حلة بلامة أمباري رمضان. نكرر بلامة أمباري رمضان سيف رمضان الإمام أمباري حسين رمضان وبلامة بكر حسنة رمضان. ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بكون صرغ إلى 40 يوما المرحوم أخوهم وولدتهم جدة حسيني رمضان المعروف بجدة بلامة صرغ تبقى بكرة يوم الجمعة في ساقور حلة بلامة أمباري رمضان. الساعة 7:54 نمشي نلقى الفنان زكي عبدل عمونا في البنات بريدة هدية خاصة لمحمد جدة المعروف محمد أم قديو أنس عبد الله عبد الرحمن هناك من ساجيري علي صالح من أبدنقلة هناك تراب الكاميرون كل الناس اللي قاعدين يتابعونا من قلفي ما ماجسي الحمد ما يأجي من دليبي ملكة روبلو أنقرويا كلكم نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزملاء اللي بجب عنا بكلم لكم بكلم نصارى الزميل بيناننا بقول لكم إسي جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشادين. خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن، أسر الآلات والموجات، الأغاني والدئايات والنشرات. إنجنير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون، أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرقدوا بأفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعون الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عشية الاحتفال بعيد الاستقلال 66، في خطابه للأمة التشادية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس تبيه تنو أعلن عن العفو الرئاسي لعدد من المحكوم عليهم من المواطنين التشاديين. القراءات السياسية والحقوقية لهذا القرار نجدها في هذا التقرير. في ذكرى الاستقلال، حيث تستحضر تشاد معاني السيادة والوحدة الوطنية، جاء إعلان رئيس الجمهورية عن العفو الرئاسي ليضيف بعدا آخر إلى الخطاب الوطني. الإعلان لم يمر دون ردود فعل سياسية وحقوقية، إذ تتباين القراءات بحسب موقع كل فاعل، لكنها تلتقي عند أهمية أن تساهم الخطوة في تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. جيكومب فرانسوا رئيس حزب الاتحاد المقدس من أجل الجمهورية:
2: في إطار السعي إلى التهدئة، أعتقد أن إعلان رئيس الجمهورية لن يقتصر فقط على سجناء الحق العام، وإنما قد يشمل أيضا بعض القادة السياسيين الموجودين في السجن. لقد فاجأ رئيس الجمهورية الجميع بهذا الإعلان، ومن وجهة نظري إذا أقدم الرئيس على منح عفو رئاسي للقادة السياسيين الموجودين في السجن، فإنه سيخرج من هذه الخطوة أكثر قوة ومكانة، كما ستخرج الديمقراطية التشادية منها أكثر قوة ونضجا. وأعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تسكت الأصوات التي بدأت في الانتقاد من ديمقراطيتنا الفتية والتشكيك في مسارها.
1: من جانبه، يضع بيرال بيكوبو النائب البرلماني يضع القرار في سياق المشهد السياسي الوطني وما يمكن أن يترتب عليه من آثار على العلاقة بين السلطة والقوى السياسية والمجتمع.
3: بما أننا في السياسة نعمل وفق منطق التوافق والحوار، فإننا نعتبر هذه الخطوة مرضية نسبيا، وعلى أي حال نحن راضون عنها وسنتعامل معها بإيجابية. لن نرفض كل شيء، وفي الوقت نفسه لن نصفق لكل شيء، لكنها خطوة تسير في الاتجاه السياسي نحو تهدئة الأوضاع السياسية وتخفيف حدة التوتر.
1: إذا كان السياسيون ينظرون إلى القرار من زاوية التهدئة والمشهد الوطني، فإن المنظمات الحقوقية تركز على البعد الإنساني والقانوني. فالعفو بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان لا يرتبط فقط بالإفراج عن المستفيدين منه، وإنما يمكن أن يكون أيضا مدخلا لتعزيز الاحترام والفخر. لارمي بلغار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
4: بصفتنا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإننا نرحب بهذه الخطوة ونثمنها، ونرى أن هذا العفو ينبغي أن يتوسع في إطار سياسة اليد الممدودة التي ينتهجها رئيس الجمهورية في إطار تعزيز المصالحة الوطنية. لذلك لا يسعنا إلا أن نثمن ونرحب بتنفيذ هذه المبادرة من جانب الحكومة.
1: أما تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان فيضع الملف في إطار أوسع يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والعفو والمصالحة الوطنية. محمد ديجدنباي منسق التحالف:
5: بصفتي ناشط في مجال حقوق الإنسان، فإنني أرحب بشدة بقرار رئيس الجمهورية المهم المتمثل في إصدار العفو الرئاسي. فالعفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية يعكس في المقام الأول التزامه بمبدأ التسامح والعفو، ويجسد إرادته في تحقيق المصالحة الوطنية، كما يمثل استجابة عميقة لتطلعات الشعب إلى السلام والعدالة.
1: وبين الترحيب السياسي والاهتمام الحقوقي يبقى السؤال الأبرز: ماذا بعد العفو؟ فالخطوة يمكن أن تشكل بداية لمسار أوسع إذا ما تبعتها إجراءات تعزز الثقة وتدعم الحوار وتفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة بروح المصالحة الوطنية، كما أن تفاصيل القرار ولا سيما تحديد المستفيدين ونطاق العفو وآثاره القانونية ستكون حاسمة في تقييم مدى تأثيره على المشهد السياسي. ترأست صباح اليوم أمينة الدولة في صحة العامة ولقاية مبيدي ديكاندي فرانسين أعمال الورشة المخصصة لإطلاق مشروع تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة في تشاد.
4: من أجل ضمان التوفير المستمر والدائم للأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية في كافة أرجاء البلاد، نظمت هذه الورشة المخصصة للإطلاق الرسمي لمشروع تحسين الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة في تشاد وتطوير الموردين المحليين للمنتجات الطبية من قبل وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع منظمة ريليف انترناسيونال ومؤسسة كواميت، ويهدف إلى رفع كفاءة وموثوقية سلاسل الإمدادات الطبية المحلية وفق المعايير المعترف بها دوليا. خلال أعمال الورشة أكد مدير المشروع ماركو تامبورو على الجانب التشاركي للمبادرة، مشيرا إلى أن المشروع يرتكز بالأساس على دعم القدرات الوطنية ومساندة المنظومة الصحية التشادية لتعزيز المرونة المستدامة للأدوية. من جانبها أمينة دولة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة مبايدي جيدي كانجي فرانسين قدمت كلمة عبرت خلالها عن شكرها وتقديرها لجميع المشاركين والحضور، مضيفة في كلمتها بأن عملية مواجهة التحديات المتمثلة في توفير الأدوية والمستلزمات الصحية الموثوقة يشكل ركنا أساسيا للأمن الصحي الوطني وضمان الشمولية في الرعاية، موضحة أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات السامية لرئيس الدولة الرامي إلى تحديث النظام الصحي ليكون أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات كافة المواطنين على امتداد الأراضي الوطنية.
1: ترأس الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا تسليم سيارات الإسعاف للمستشفى المركزي بمدينة أم التمان حضرة ولاية سلامات. جرى حفل التسليم بحضور المندوب الصحي بالولاية. بشارة محمد صالح.
6: تعد مبادرة توفير سيارات الإسعاف ركيزة أساسية لتعزيز منظومة الطوارئ الصحية ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الإسعافية والحرجة وتسريع التعامل معها ميدانياً. وفي هذا الإطار قدمت السلطات العليا في البلاد عبر وزارة الصحة العامة والوقاية 3 سيارات إسعاف رباعية الدفع إلى المستشفى المركزي بمدينة أم التيمان حاضرة ولاية سلامات، وذلك دعما للقطاع الصحي وتعزيزا لخدمات الإسعاف والطوارئ في الولاية. وخلال كلمته بمناسبة تسليم سيارات الإسعاف دعا الأمين العام للولاية ماب مارا مسؤولي القطاع الصحي إلى المحافظة على سيارات الإسعاف وحسن إدارتها ومراقبتها بما يضمن الاستفادة المثلى منها في تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. وأكد أن حكومة البلاد وشركائها في القطاع الصحي لن يدخروا جهدا في سبيل دعم الخدمات الصحية وتطويرها، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه أوضح المندوب الصحي للولاية الدكتور عبد الله محمد حسن أن سيارات الإسعاف ستسهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات الصحية ولا سيما في مجال الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ونقل المرضى، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لسكان ولاية سلامات. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: كما تم تسليم مندوب الصحة العامة والوقاية بإنادي الشرق مفاتيح سيارات الإسعاف من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية، سلمها لمندوب الصحة، وذلك في مناسبة حضرها المسؤولين العسكريين والإداريين. عباس أبكر مصطفى.
7: دعمت وزارة الصحة العامة المندوبية الولائية بولاية إنيدي الشرق بسيارتي إسعاف لمحافظة إيتو ومحافظة باو، سعيا منها لتخفيف معاناة المواطنين خاصة العالم الريفي. وفي ذات الإطار سلم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي رسميا مفاتيح السيارتين لممثلي مندوب وزارة الصحة العامة بولاية إنيدي الشرق الدكتور فضل عبد الكريم، الذي أكد التزامهم الراسخ بتحسين ظروف الرعاية الصحية في المحافظات، كما تحسن السيارة عملية الإحالة والتبادل بين المراكز الصحية والمستشفيات المحلية. من ناحيته شدد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي على الصيانة والإدارة الرشيدة وتقديم خدمات صحية للمرضى. المستفيدون أعربوا عن شكرهم لهذا الدعم.
8: رئيس الجمهورية ومامورنا الجمهورمان نشكرهم كثير. تاك أوتوريتي دي لتا إن شاء الله عمبيناس الجابهم دا لأنا شعب كله انترتيان وهم مالغارين في داغلان دا أنا نشول مسؤولية لنا نحفظه
9: لجينا امبلانس الجهود الزيتو دا اشكركم جميعا باسم جميع ديبارتمان ايتو.
7: ليختم المندوب العام للحكومه بولايه إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إلي بتفقد السيارتين ومعرفه جاهزيتهما ويعاول ان تكون حلا صحيا للمرضى. ام جرس عباس ابكر مصطفى للاذاعه الوطنيه التشاديه.
1: ترأس الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف التي قلما بالمكتبة الوطنية حفل افتتاح أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد. عزة علي علومة.
10: على مدى يومين يعكف المشاركات في أعمال الجمعية العامة العادية لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد يعكفن على دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور المرأة ومكانتها وتعزيز مشاركتها في عملية السلام والتماسك الاجتماعي، وذلك تحت شعار بناء سلام مستدام في تشاد، ترسيخ المكتسبات، إرساء الإرث وتعزيز ريادة الشباب والنساء. في كلمتها رئيسة جمعية تحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد أشتا جبرينسي حثت المشاركات على مناقشة الموضوعات وتبادل الأفكار الاستراتيجية من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وحماية الشباب، معلناً الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة الشريف اللتشي قلما قال إن المرأة تلعب دوراً هاماً في منع الصراعات واستعادة الروابط الاجتماعية. كما أشار الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللتشي قلما أنه يجب أن تحتل الوسيطات مكانة في المجتمعات لاستعادة الثقة وتيسير الحوار ودعم المصالحة، لأن السلام لا يمكن أن يكون لمؤسسة واحدة، فهو يتطلب مشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات النسائية، مشيرا إلى أن تحالف النساء الوسيطات منذ إنشائه في 29 من مارس عام 2021 شارك في بناء القدرات وآليات البحث عن السلام، وذلك من خلال السياسة المجتمعية. للتذكير أنه سيتم خلال هذه الجمعية مراجعة النصوص القانونية وانتخاب مكتب جديد.
1: قدمت منسقة النساء الحارسات للأمم فرع تشاد أشتا صالح الدمان حديثا صحفيا أعلنت من خلاله الموعد انطلاق الأنشطة أنشطة المؤتمر الدولي للنساء المسيحيات من مختلف الطوائف، والمقرر تنظيمه في الفترة من 23 وحتى 27 من سبتمبر القادم.
11: علينا لمينا شان نصلوا نصلوا لربنا خلي أنتنا العافية في البلد. علينا قلنا نلموا شان نشكروا لربنا من 1960 لحد اليوم أنتنا فرصة شان ندرجو ربنا خلاص جينا نشكرو ربنا وجينا نسالو خلي أنتنا عافية في البلدنا الأوين الأمار ولا الأخوات أننا ندرو عافية في بلدنا بشندا علم ناس قادين يخدموا بهنا أننا كل لمنا شنجو نشكرو لربنا بيدا أننا نقدر نحج للأوين كله كأنا خنيسة شن في مو أنا سبتمبر أننا عندنا ممتمر كبير على لينم أوين أنا إجليز على جلنا من بروفنس دول على جل من دير آخر في سنة أول كل قرن سو خلاص قرن هاد جل أخواننا كلهم خليه جلنا شان علينا كل كي نعدل الممتمر نبقى لنا عادل.
1: المندوب العام للحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداي حسين ترأس ورشة العمل حول الوقاية من المخاطر المرتبطة بالعنف القائم على النوع والذي نظمه مشروع التحول الرقمي في تشاد. يوسف موسى محمد.
12: خطوة تهدف إلى تعزيز الشمولية وسد الفجوات الرقمية، نظم مشروع دعم التحول الرقمي في تشاد ورشة عمل توعوية حول الوقاية من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، واستهدف الفاعلين المحليين والجمعيات النسائية. رئيس البعثة وأخصائي النوع الاجتماعي دوجومباي تيومترينا أوضح أن الورشة تهدف إلى رفع الوعي بأشكال العنف كافة بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسي، مع فتح مجال للحوار وتبادل الخبرات، إضافة إلى دمج مبادئ الحماية في تصميم المشاريع الرقمية المستقبلية. من جانبه مندوب الحكومة لدى ولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرضاي حسين أشاد بالمبادرة، مؤكدا أنها تتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو التي تركز على تمكين المرأة وحماية الفئات الهشة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يطرح تحديات جديدة كالعنف السيبرالي مما يستدعي تضافر الجهود. واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشروعي بضمان تحول رقمي آمن وشامل يراعي الحماية ويحدد من محاضر التكنولوجيا، مع التركيز خاصة على الفئات الأكثر ضعفا لتظل التكنولوجيا أداة للتنمية والتمكين لا للاستقلال والإقصاء. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.